و18 وبعد ذلك في 2022. المنتخب الصيني من أجل إنجاز، من أجل حضور وتواجد في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه في دورة الألعاب الآسيوية. منها إلى لي، نقل الكرة بعد ذلك بانطلاقة عن طريق يونسيو إلى جيسونغ. جيسونغ يحاول القائد، يحاول الكابيتانو بكرة بنقلة رائعة للغاية. هنا تمرير، هنا بمحاولة بتقدم بانطلاقة ببحث على كرة عرضية عالية في الأمام، لكن سهل عند حارس المرمى. هذه الكرات البالونية دائما تكون سهلة، لو كرة مقوسة وسريعة ممكن تكون فيها دربكة ولخبطة لدفاع الطرف الآخر. تشاهد الآن كوريا الجنوبية بمواصلة للعمل، بمواصلة لبحث لخطف ثاني الأهداف في الشوط المباراة الثانية. هنا جي سونغ، حلو المرور من جي سونغ، كرة عالية في الأمام لكن يبعد المدافع، تتحول إلى ركلة ركنية بالتحديد عن طريق المدافع تاو.

جي سونغ على تنفيذ ركنية وسط تقدم للست أسماء داخل منطقة جزاء للمنتخب الكرجي، لكن هنا الإبعاد يأتي، محاولة بعد ذلك بكرة عن طريق يون اللي حارس المرمى كيم، من حارس المرمى كيم نقلة رائعة للغاية، كنترول مثالي باي جين هو يحاول بمهارة بكرة لكن بعيدة تماما، كرة لكن بعيدة تماما. في اللقطة الماضية مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي شاهد تواجد لكيم ميونغ محترف الدوري البلجيكي مع المنتخب الكوري الجنوبي، وهل يكون حضور وتواجد لمصلحة شيانغ يوانغ لاعب نادي تشونغ تشينغ الصيني، أيضا من الأسماء اللي ممكن يكون لها حضور قوي في الدقائق القادمة. مرور تقدم بانطلاقة بمحاولة لكن بكرة مقطوعة، عادت من جديد لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي بعيدة إلى رمي التنس. الصيني مسكر عليهم كل المنافذ للمنتخب الكوري الجنوبي. التوتر راح يزداد، خطأ خلي بالك يا تشو، خلي بالك يا تشو في اللقطة الماضية، يعني بانتظار أي خطأ راح يعاقبك المنتخب الكوري الجنوبي. كرة في وسط الميدان، فيها خطأ. خطأ متواجد على دويون،

حذر وبطء في تحضير الهجمة، هذا يصعب الموقف على الطرفين، كأن الطرفين عارفين صعوبة الموقف، لكن الأمور واضحة لازم محسوبة بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي وحتى للمنتخب الصيني. كرة في الأمام، حلوة النقلات، حلو الاستلام، هنا بكرة عرضية، ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على إنقاذ على أبعاد، كان راح يسجل في مرمى المدافع الكوري الجنوبي في اللقطة الماضية كيم جي سوك، راح تعاقب المنتخب الكوري، كان راح يسجل في مرمى وحاول الإبعاد لكن أصبح كأنه هو المهاجم. شوف هو يقول لك مرة سلامات، لكان الوضع راح يكون صعب للغاية على المنتخب الكوري الجنوبي. ووشي على تنفيذ الركنية لمصلحة التنين الصيني، ووشي ينقل كرة عالية في الأمام والرأسية لكن تصل سالم. خطرين في الركنيات، خطرين في الركنيات المنتخب الصيني، يعني عندهم سلاح مهم الكرات الثابتة، وأيضا عندهم الكرات الثابتة بالركنيات قادرين على تغيير النتيجة بأي لحظة من خلال هذه المواجهة. كرة تعود لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي عن طريق كيم جي سو، بنقلة إلى هيونجو، تمريرة في اليمين لمصلحة وانغ ديون. كوريا الجنوبية وين الأداء اللي كان في دور المجموعات، وين الأداء اللي كان في الدور ربع نهائي؟ الآن بدأت الأمور والمراحل تصعب، وصلنا

0: نهائي بده يبين هذا الشيء ان المنافسة وتقارب الحظوظ كبيرة وكبيرة للغاية. شوف الصين في البداية عدوا صدارة المجموعة، بعد ذلك كانوا حاضرين متواجدين في الدور الربع نهائي بتألق كبير، والآن وصلوا للدور النصف نهائي ويبحثوا على وصول المباراة النهائية بإنجاز قوي. هم على فكرة لأول مرة يصلوا للدور النصف نهائي، هذه أول مرة. كرة بانطلاقة بعودة عن طريق ليو هوفان، السلام لكن بكرة مقطوعة تعود من جديد للمنتخب الكوري الجنوبي. المنتخب اللي راح يسجل في الدقائق القادمة راح يكون قريب من الانتصار، محاولة بكرة عالية في الأمام، سجل المنتخب الكوري الجنوبي باي جون هو يسجل الهدف الثاني للمنتخب الكوري الجنوبي بكرة عرضية بالملي وصل براسية، وصل على طول هيونجو ليسجل ليختم على ثاني الأهداف جون هو المتألق بصفوف نادي السوكسيتي. شوف جيسون أرسل كرة بالمسطرة، صعبة حتى بردة الفعل، صعبة كثير على حارس المرمى ليسجل المنتخب الكوري الجنوبي ثاني الأهداف في هذا اللقاء على حساب المنتخب الصيني. غاب يوم ما حضر وظهر باي جون هو صنع الفارق براسية بثاني الأهداف لكوريا الجنوبية 2-1. لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي في حين يغادر أرضية الميدان شوبين، وتواجد لمصلحة ماي مايتي هو اللي راح يكون حاضر في الدقائق القادمة، يمولان ماي مايتي هو اللي راح يكون متواجد وسط الميدان. كنت متقدم يا المنتخب الصيني وتراجعت بعد ذلك، لعب معاك بواقعية المنتخب الكوري الجنوبي وكان حاضر وناجح في هذا الشيء. الكوريا الجنوبية في النهائي وبانتظار أوزبكستان واليابان، هل يكون كوريا الجنوبية واليابان في النهائي؟ يا ساتر. هل تكون كوريا الجنوبية وأوزبكستان؟ يا ساتر، لأن الصين لحد الآن متأخرة بهدفين مقابل هدف. خلي بالك المنتخب الصيني لا تستقبل ثالث الأهداف. جي سونغ في موقف تسلل، رائد والكابتن للمنتخب الكوري. يعني تألق أيضا كان حاضر لسونغ الصراحة بقميص المنتخب الكوري الجنوبي، وفترة رائعة للغاية كانت حاضرة في منافسات البريمير ليج بصفوف نادي توتنهام، من الأسماء اللي كثير تألقت مع المنتخب الكوري وأيضا مع نادي توتنهام. شاهد حتى في السنوات الأخيرة كثير من الأسماء لمنتخب كوريا الجنوبية، لاعبين الكوريين اللي حاضرين واليابانيين في أقوى الدوريات الخمسة الكبرى بتواجد بشكل كبير للغاية. كرة تصل سريعة في وسط الميدان، نقلة في الأمام، محاولة للمنتخب الصيني اللي يحاول العودة بسرعة في الدقائق القادمة. لكن المنتخب الصيني حتى يعني لحد الآن في 86 دقيقة حاضر متواجد، ممكن حتى يرجع في أي لحظة، ممكن يعود في أي لحظة. هو هيتاو وراح يغادر أرضية الميدان، وتواجد لمصلحة باهلامو. باهلامو هو اللي راح يكون حاضر في الدقائق القادمة. توتر وقلق لما هو قادم من خلال الدقائق القادمة. عندنا بعد هذا اللقاء، بعد هذا اللقاء مباشرة راح يكون منتخب اليابان مع أوزبكستان على نفس الملعب بقيادة بصافرة قطرية للحاكم عبد الهادي الرويلي في مواجهة اليابان وأوزبكستان، في حين أيضا الأمور من خلال صراع الهدافين، نتكلم على تواجد بصدارة الهدافين للياباني هيستاسو بثلاث أهداف، أيضا الكوري الجنوبي أيون جي سونغ، وأيضا كيم ميونغ، بالإضافة إلى وونغسا لاعب المنتخب تلاتي. تايلاند غادر، كوريا مواصلة، اليابان مواصلة، والصراع على الهدافين راح يكون قوي وقوي للغاية. هذه اللقطة والالتحام والتدخل في وسط الميدان. يهد الرتم كثير المنتخب الكوري الجنوبي لما يعبر بأمان بانتصار والوصول للمباراة النهائية. تقدم بانطلاقة، هنا يستفيد من ركلة ركنية المنتخب الكوري الجنوبي بعد ابعاد عن طريق المدافع للمنتخب الصيني عن طريق يانغشي. ركنية تلعب قصيرة بمحاولة لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما، طالت إلى ركلة مرمى. غادر المهاجم خلاص بيأمن النتيجة ليونغ جون. لي يونغ جون يغادر أرضية الميدان، تواجد في الدقائق القادمة لمصلحة بارك جيونغ سو. جيونغ سو هو اللي راح يكون حاضر في الدقائق القادمة، مدافع، أخرج مهاجم قال لك مدافع يكون موجود. نأمن النتيجة، والمنتخب الصيني يشعر بقلق في الدقائق القادمة. لكن الشوط الأول كانت دقيقة كوقت بدل ضاع، لكن الشوط الثاني متوقع نشاهد وقت أطول لأن كانت تغييرات، كانت في إصابات حاضرة من خلال الشوط اللقاء الثاني. كرة في الأمام بعيدة تماما، تتحول إلى رمي التماس. مين اللي يكون المنقذ؟ مين اللي يكون المنقذ للمنتخب الصيني في الدقائق القادمة؟ واضح انه راح ينفذ رمي التماس طويل بالفعل داخل منطقة الجزاء، والتوتر والقلق لما هو قادم في حين رمي التماس نفذ طويلة. هنا استلام، هنا تصويب ببحث على حلول، تصويبة ثانية، لكن الدفاع موجود، لكن الدفاع موجود، الضغط رهيب والمحاولات مستمرة في حين ابعاد في توقيت مثالي. انت الوقت الاصلي 4 دقائق كوقت بدل ضاع. منتخب الصيني شرس في الكرات العالية، شرس في الكرات الهوائية بصورة كبيرة للغاية. السلام على كنترول، على استلام، ابعاد بعد ذلك، بكرة بعيدة تماما تتحول إلى رمي التماس عن طريق المدافع البديل في الشوط المباراة الثاني. نتكلم يا تتعادل الصين 2-2 يا المنتخب الكوري الجنوبي ليضيف ثالث الأهداف ويتال أو يحافظ على هذه النتيجة. في المجهود البدني كان يمني النفس المنتخب الصيني إنه يكون حاضر في المباراة النهائية. يقول لك وصلنا لأول مرة إلى الدور نصف النهائي، نكمل الأمور ونكمل الحضور ونصل إلى المباراة النهائية. الحين تدخل قوي المنتخب الصيني. نرفز التوتر الآن في اللحظات الأخيرة.
1: أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
0: بعد تألق كبير باي جونو في حين تواجد لصاحب رقم 18 ميونج جون. كل مدرب راح يحسب الدقائق القادمة، كل مدرب راح يحسب الثواني القادمة، لأن الأمور راح تكون حاضرة بقوة في الدقائق الأخيرة. شوف التوتر، شوف القلق، شوف المناوشات، شوف الحديث، وقريب منهم أيضا الحكم الطاجيكي صاحب الخبرات الكبيرة بقيادة الكثير وكثير من اللقاءات. نتكلم على الحكم السادولو. كرة في الأمام تحول إلى رمي التماس للمنتخب الصيني. شاهد المنتخب الصيني يتراجع بالكرة للخلف وهو يبحث على إدراك التعادل. أرسل كرات طويلة، أصنع من خلال الفارق، لأن التمركز حاضر واضح كبير لدفاع المنتخب الكوري الجنوبي اللي ما زال حاضر بتركيز كبير. هنا بكرة على طول بإبعاد، هنا رأسية، استقبال عن طريق ووشي، نقلة في الأمام بمحاولات بكرة لكن فيها صافرة، فيها صافرة وفيها خطأ. هذا معصب. اهدى. يعني انت توقف اللعب ومشاكل وحديث، انت اللي راح تكون خسران، لان الرتم هذا اللي يبحث من خلاله المنتخب الكوري. يقول لك نكسر الرتم، نلعب بهدوء ونخلي الدقائق تمر، وبعد ذلك الوضع يزداد صعوبة على المنتخب الصيني. أنا كان في دفع، هو زعلان على هذه ردة الفعل والدفع اللي كانت عن طريق مدافع المنتخب الكوري. انتهت الأربع دقائق، كوريا الجنوبية تقترب من الوصول إلى المباراة النهائية، المنتخب الصيني يقترب من الوصول لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في منافسات دورة الألعاب الأسيوية، إلا إذا جد جديد. لكن الكرة بعيدة تماما تتحول إلى ركلة مرمى، يقترب المنتخب الكوري، عنيد المنتخب الكوري الجنوبي، في حين الصافرة تأتي بوصول بتأهل كوريا الجنوبية أول الواصلين إلى المباراة النهائية على حساب المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف، في حين الصين على موعد في تحديد المركز الثالث والرابع لمواجهة الخاسر في لقاء اليابان وأوزبكستان. كوريا الجنوبية بانتظار الفائز من اليابان وأوزبكستان في المباراة النهائية هنا في دورة الألعاب الأسيوية. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات فينسبورس، نصل الختام، في الختام لكم أحلى سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ここだって足りんぷりだったな。
1: ちょっとタイミングが待ってたね。

0: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.
1: بدأت قصتهم بحلم صغير، بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل، أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة، مواهب تستحق أن تروى، وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
2: للمنافسات الآسيوية العرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما، تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
3: الذهب للذهب يا ذهب، انت الذهب عيون،
2: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

فترة الحسم وفترة البطولات. إذن يا سادة، لدينا هنا على بساط قاعة أيتشي الدولية مواجهة عنوانها الفرصة الأخيرة، الطاجكية أهلية مونو فتواجه لين تشين هاو من التايب، من تايبي الصينية. هنا مقاتلة الشعبية كومونو الأزرق والبطلة الطاجكية أهلية مومونوفا بالكومونو الأبيض. مدة النزال 4 دقائق. كما هي العادة، كما هي الخطة، البحث الآن من كلتا المقاتلتين واللاعبتين عن الكوميكاتا. أوه، محاولة هنا للقيام ب كوزوشي خلال التوازن، خلال التوازن الذي يأتي بعد الكوميكاتا. مسك الياقة، مسك الكم، ومن ثم عملية إخلال التوازن للكوزوشي. ولاحقا قد تأتي ونشاهد أشوازة جميلة، رمي باستخدام القدم أو الساق.

0: هنا سيطرة غير فعالة من أهلية مينوفا ابنة 23 عاما بطول متر وثمانية وخمسين سنتي. لعبة طاجيكية بتصنيف إلى حد ما بعيد بالمركز 104. هنا هنا هنا هنا هنا كادت أن تقترب أشوازة، كادت أن تفعلها بطلة أسطي الصين الشعبية لين تشين هاو. لين لديها خبرة كبيرة 28 عاما، مصنفة في المركز 16 على مستوى التصنيف صاحبة الكمونو الأزرق، متقدمة حصلت على المركز 7 في أولمبياد طوكيو 2020. بطلة الصين الشعبية هنا، وشاركت أيضا في أولمبياد باريس 2024 ووصلت إلى الدور 16، الآن على بعد خطوة واحدة من برونزية الأسياد هنا في اليابان 2026.
1: بالي أمجوي جاي لم يسلمها يوسف بن علي، تعود بسرعة للمنتخب البحريني في هجمة مرتدة وجها لوجه، وأولى أهداف النهائي والمباراة عن طريق أحمد جلال صاحب 22 هدف قبل هذه المباراة. البحريني سيعتمد على السرعات وعلى تصعيد الكرة بطريقة سريعة. الدفاع الشرس إدير من 7 أمتار في المنطقة، يشير الحكم الياباني التغطية من الجناح الأيسر

الله، هنا محاولة، هنا المحاولة غير ناجحة، هنا المحاولة غير الناجحة. الطاجيكية فائزة إذن بالوزاري. مشكلة والله، لم نشاهد، نعم شاهدنا حركة الحكم لكن لم نشاهد إشارة الوزاري بجانب الأسماء. على كل حال هنا البطلة الطاجيكية تخرج منتصرة، محققة الميدالية البرونزية في وزن أقل من 48 كيلوغرام سيدات. طاجيكستان الآن تقدم والله مستويات ممتازة في الجودو الآسيوي. هذه اللعبة ها هي صاحبة فضية بطولة آسيا للشباب 2023 في وزن أقل من 52 كيلوغرام، وبرونزية بطولة آسيا وأوقيا نوسيا للناشئات 2019، وبرونزية كأس آسيا للشباب في أوزبكستان 2023. ستقلد بالميدالية البرونزية.

0: وينك؟
1: نواصل معكم أعزائي المشاهدين مواجهات التتويج في الجودو، وأيضا نبقى على مستوى ميداليات البرونز. هنا السيد يوسف العنزي الحكم الدولي الكويتي، ولدينا مواجهة الآن بين الهند ومنغوليا. هنا المنغولية غانا باتار بمواجهة الهندية أسميتا دي. أسميتا استعادت فرصتها عبر الترضية، وغانا باتار تسعى إلى تعويض خسارة نصف النهائي. أمامها مواجهة واحدة لإنهاء اليوم بابتسامة وميدالية تختصر تعب الطريق. هنا بداية سريعة من قبل اللاعبة الهندية أسميتا دي، اللاعبة الهندية بالبدلة البيضاء بعمر 23 عاما بطول 155 سنتي، تصنيفها العالمي قبل المواجهة 49 عالميا برصيد 717 نقطة. والله لديها ذهبية كأس آسيا للشابات في ماكاو 2023، لعبة الهندية وفضيت بطولة الكويت الآسيوية المفتوحة 2023. لعبة تملك في رصيدها خبرة، لعبة هندية، لكنها الآن تعاني أمام لاعبة شرسة، لاعبة بخبرة كبيرة بعمر 31 عاما، لاعبة المنغولية غانا باتار. لديها ذهبية الجراند سلام في أنطاليا 2022، ذهبية الجراند سلام في تبلسي 2025، وبرونزية بطولة آسيا الكبار 2022. خبرة كبيرة للاعبة صاحبة الكومنو الأزرق، مواجهة بين الخبرة والشباب. هنا خبرة منغولية ولاعبة صاعدة هندية. هنا الكوميكاتا محاولة الهز، شوف شوف شوف شوف، كادت أن تقع اللاعبة الهندية، كادت أن تتعرض لكيشي وازا. أي هجوم غير محسوب سيأتي بهجوم مضاد، فحذاري حذاري. انذار أول، في الأغلب سيطالب الحكم الكويتي العنزي، نعم، بالوقوف والاستكمال. تنتهي المباراة بإبون أم تنتهي بوزاري؟ هنا شوف القوة، هو بدأ التثبيت تيوازا، التثبيت الأرضي الذي يعلنه الحكم ويبدأ معه احتساب الزمن، يسمى أوساي كومي. لديها وزاري الآن متقدمة بنصف نقطة البطلة المنغولية. يجب أن تأخذ شيء من المغامرة، لكن شوف تخيل تقدم بالنتيجة وتلعب بشكل إيجابي. يجب أن تغامر.
2: نيجي تايمر
1: متعددة المواهب.

برونزية عالمية في السامبو، إلى أن تبحث عن برونزية آسيوية في أسياد الجودو. حالة غريبة صراحة، تألق برياضتين لحد ما بقوانين مختلفة أمر ليس سهل، وإن كانت متشابهة. أوه، كادت أن تفاجئ اللعبة الهندية. اللاعبة الهندية كادت، اسميتها دي. شوف شوف شوف شوف، الآن تقدم. خلاص ثواني، ما في. خلاص خلاص خلاص خلاص، البطلة المنغولية ستقلد بالبرونز، ونستعد إلى ذهبية هذا الوزن. إذن بوزن أقل من 48 كيلوغرام، اللاعبة الخبيرة كانا بادار تخرج منتصرة في هذه المواجهة أمام الهندية أسميتا دي. أعزائي المشاهدين في كل مكان، وصلنا الآن إلى موعد الذهب. مواجهة واحدة تفصل بين فرحة الصعود إلى أعلى منصة التتويج والاكتفاء بالميدالية الفضية، اليابانية بمواجهة الكازاخستانية. وهنا كيم، الحكم الدولية الكوري الجنوبي جون هوان كيم، سيدير هذه المواجهة على الميدالية الذهبية. من كازاخستان أولا أبيا أبو جوكنوفا، في مواجهة اليابانية ميتزوكي كونودو. ها هي كونودو في نهائي يجمع طموح صاحبة الأرض بخبرة إحدى أبرز

مواجهة بعنوان ثقيل لدينا اليابانية الذهبية جراند سلام باريس 2025 والعديد من ذهبيات جراند سلام في النمسا وفي أولان باتور وفي طوكيو. اليابانية هنا من يعني تشرح أحيانا عن أدائها الفني، تقول أن من أسلحتها التمويه بالسوي ناجي والرمي بالكتف وأوتشي ماتا الرمي بالفخذ الداخلي، توحي بالدخول إلى إحدى الرميتين ثم تنتقل إلى الأخرى. جماهير متفاعلة. أوه قوة كبيرة. قرارك يا حكم. ياهي قوة كبيرة من أبيا بطلة العالم، صاحب فضية بطولة العالم في بودابست 2025. لحظة من التأمل. حكام الفيديو، الحكام هناك بالخارج، يبدو أن الحكم الكوري لم يقرر. نعم بدأت اللعبة الكازاخستانية بممارسة الجمباز الإيقاعي كرياضة، لكنها الآن تمارس لعبة أعنف.

وتنتظر قرار الحكم بعد الرمية القوية التي فعلتها. هاجمي، لا شيء، لا شيء، فعلا لا شيء. الآن ستسبب قلق، الآن اللاعب الكسغستانية ستسبب قلق، واللاعبتان تحصلا على إنذار بسبب اللعب السلبي. هنا اللعب خارج التتامي، خارج يعني المنطقة، منطقة اللعب. أداء قوي، مباراة مشتعلة الآن، البحث عن الكوميكاتا. هنا الكوميكاتا بمسك الكم، محاولة الهز، محاولة الهز لم تكن ناجحة، وبالتالي الرمي لم تكن كذلك. كوزوشي غير فعالة، والذهاب إلى اللعب الأرضي. انذران، انذران الآن، انذران على البطلة اليابانية. كادت ماتي قافل اللعب. الجمهور الآن في حالة من الاشتعال. كادت هنا أن تهزها، أن ترميها. لاحظوا الإنذارات جعلت اللعب فعال جدا، خاصة من قبل اللعبة اليابانية التي لا يمكن أن تحصل على إنذار آخر. بدأت تلقيها إنذارين. ماتيو إيقاف، تعب والتقاط للأنفاس. هنا تعادل بالإنذارات. نعم، تعادل بالإنذارات. يجب أن تصبح اللاعب الكازاخستاني أيضا مبادر الآن. هنا المسك، تقدم خارج الملعب. تتراجع هنا بخطوات خلفية. محاولة الرمي، كادت أن تفعل. آشي وازا البطلة الكازاخستانية صاحبة القوة الكبيرة. هنا المسك، شيء من المجازفة. من تحاول أولا. كادت أن تفعلها. هنا الذهاب إلى اللعب الأرضي. هنا استسلام معقول. وبدأ العد هنا. خلاص أوساي كومي، 8 ثواني، 9 ثواني، 10 ثواني، وزاري إن أكملت 20 ثانية خلاص. يبون اليابانية، إيبون رايحة للإيبون، بل هو الإيبون انتهى، ذهبية لليابان. قوة كبيرة تعاملت مع الموقف رغم حصولها على إنذارين والوقوع تحت الضغط، لكن فرضت نفسها بقوة البطلة اليابانية. كوتوكان التي اليوم والله ممكن تكون فرحة عائلية كبيرة. حلم عائلي جميل لهذه العائلة اليوم، أن تعانق الذهب مع شقيقها في اليوم نفسه. ها هي الأولى أسجلت الذهبية، الشقيق ماذا سيفعل لاحقا؟
نشوف عائلة كونودو فرحانة. ذهبية كيلوغرام تذهب إلى اليابان يا سادة.

0: This is the men's 60 kilogram category. Bronze medal match.
1: نغلق إذن ملف أقل من 48 كيلوغرام سيدات ونصل إلى وزن أقل من 60 كيلوغرام رجال.
0: The referee is Avnish Bhatt from India.
1: فهات الحكم الدولي الهندي سيدير هذه المواجهة في وزن أقل من 60 كيلوغرام على مستوى تحديد الميدالية البرونزية الأولى. نزال يحمل فرصة أخيرة لإنهاء اليوم على منصة الميداليات. لدينا بطل الصين الشعبية يعود إلى التتامي يانغ بطل النسخة الماضية وصاحب الفضية الأولمبية في طوكيو يعود إلى التتامي بعد خسارته في نصف النهائي وعينه الآن على ميدالية تحفظ حضوره بين المتوجين. وفي الطرف الآخر بالبدلة البيضاء يقف ماي لون بطل الألعاب الوطنية الصينية الذي شق طريقه عبر الترضية ليضع نفسه أمام فرصة تحقيق الميدالية البرونزية. الخبرة خبرة الموعد الكبرى صراحة لصالح صاحب البدلة الزرقاء تواجه طموح لاعب يبحث عن توسيع دائرة نجاحاته البطل الصيني صاحب البدلة والكمنو البيضاء. والله محاولة جريئة هنا واللعب الأرضي ذهبنا إلى اللعب الأرضي. تيوازا شوف تيوازا سريع منذ بداية المباراة. قوة كبيرة. البطل الأولمبي يسعى يحاول بطل الصين الشعبية مايو لين تذكره جيدا لاعب قوي جدا. هنا اللعب الأرضي تيوازا يا سادة والله هرب لاعب الصين هرب وزين انه هرب البحث عن كسر عن الفوز. إذن خيارات اما التثبيت واما محاولة الخنق او مسك المرفق والاستسلام. ماتي خلاص نروح محاولة مخيفة والله مخيفة. يان ديونغ هرب إذن من وضعية أرضية صعبة كان مسيطر مايو لين البطل الأولمبي. مايو لين يعني لديه قصة عودة من الإصابة صاحب البدلة الزرقاء خضع لجراحة أسفل الظهر خلال النصف الثاني من عام 2019 وغاب عن التدريب والمنافسات قرابة عام وبحسب مدربه استغل تلك الفترة. محاولة هنا استغل تلك الفترة في مشاهدة التسجيلات الفنية ودراسة الحركات مع التركيز على العلاج الطبيعي والتأهيل. بعد تلك السنوات الصعبة ها هو الآن ينافس وأصبح لاحقا بطلا أولمبيا اعتلى منصة الألعاب الوطنية.

0: ماتي
1: ماتي
0: هجمة
1: هنا الكوميكاتا ومحاولة الرمي بشكل سريع. من كوميكاتا إلى محاولة الرمي، لكن الكوزوشي لم تكن موجودة. الإخلال بالتوازن تمهيدا للرمي. بطل الصين الشعبية تايبيه كانت والدته لاعبة جودو. هنا شوف يبحث عن يد اللاعب الصيني، يبحث عن يد اللاعب الصيني، لو أخذها سيذهب إلى الاستسلام. شوف الهروب، هروب. الآن انقلبت الصورة، انقلبت الصورة، لكن يحمي يديه. شوف شوف شوف، خبرة كبيرة، يحمي يديه، ينام على يديه بعد أن يشبكهما. مباراة ليست سهلة، اقتربت من نهايتها، نهاية وقتها الأصلي. إذن صاحب فضية طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو عجز عن إنهاء المباراة والحصول على الميدالية البرونزية في وقتها الأصلي. الآن رايحين إلى الوقت الإضافي، جولدن سكور، من يسجل أي نقطة يفوز حتى لو وزاري. يريد التيوازة، يريد اللعب الأرضي. ماتي هو اللاعب الذي كان أول لاعب جودو يمثل تايبي الصينية يحرز ميدالية أولمبية. يعتمد بطل الصين الشعبية على النيوازا، العمل الأرضي، من أبرز نقاط قوته. قوي جدا في اللعب الأرضي. شوف عندما يسقط المنافس على الأرض يتشبث به، يبحث عن إما التثبيت وإما الخنق أو الاستسلام. شوف شوف الانتقال إلى التثبيت، الانتقال إلى التثبيت، الآن الانتقال إلى محاولة الاستسلام، أخذ يد المنافس وعملية الاستسلام. مستوى ممتاز، مستوى ممتاز من ناحية الفنية. نشوف جودو كبير، ليس على مستوى الرميات، على مستوى اللعب الأرضي. التيوازة ما شفنا كثير، يعني محاولة أشيوازة. اللعب الأرضي هو سيد الموقف. الحكم يطالب اللاعب الصيني بالاستعجال. أحيانا يكون هذا توقف ذو طابع تكتيكي لتهدئة نبضات القلب قليلا أو كسر إيقاع المباراة. يحسب للاعب الصيني صراحة إفلاته من أكثر من وضعية دفاعية صعبة. لاحظوا هنا أحد أبرز اللاعبين على المستوى الأرضي، لاعب الصين الشعبية، حتى الآن انتهى الوقت الأصلي لأربع دقائق، والآن بالجولدن سكور قريبون من تجاوز الثلاث دقائق، ولم يجد الفرصة المؤاتية لعملية الاستسلام. أوه ممكن، شوف الصيني يهرب، الصيني يهرب، الصيني يخرج. أن يفاجئ الآخر، أن الكوميكاتا من وضعية مسك ياقة البدلة هذه الهزات الصغيرة، هاي بحث عن الكوزوشي، هز المنافس ومن ثم القيام برامي هنا. ماتي إيقاف واستكمال من الوقوف. انذار هنا، نعم انذار، يحصل على انذار أول. شيدو لا يريد، لا يريد، لا يريد. اللاعب الصيني يعني غير بارع باللعب الأرضي، لذلك شوف ما حاول، لم يحاول، يعني لم يسعى نحو الذهاب إلى التثبيت أو عملية خنق واستسلام. ولعب تيوازا، انذار ثاني، انذار ثاني. الآن يجب أن يبادر صاحب الفضية الأولمبية في طوكيو 2020، يجب أن يبادر. انذار ثالث تعني النهاية. هنا يطالب بوزاري، مدرب الصين الشعبية يطالب بوزاري، لكنه سقط على بطنه وليس على جانبه، وبالتالي لن تكون وزاري. هنا محاولة، يعني هنا محاولة أخذ اليد ما زالت مستمرة، متشبث اللاعب الصيني، إن أخذ اليد سيذهب إلى الخلع والاستسلام. هنا يهرب، يهرب مرة أخرى، هذا السيناريو تكرر كثيرا، هذا السيناريو تكرر كثيرا. الآن ندخل في مرحلة اللياقة البدنية، عاد الآن موضوع اللياقة البدنية التكتيك شوي يختلف. من يملك اللياقة البدنية للصمود والقيام برمية قوية؟ وحتى اللاعب الصيني هل سيستطيع الهرب، لأنه كان في وضعية دفاعية أكثر من مرة، وبالتالي هو من استهلك أكثر طاقة من لاعب الصين الشعبية صاحب الكومنو الأزرق، من مدافع يستهلك طاقة أكثر، يتعب أكثر. محاولة الرمي هنا، هنا كاد أن يفعلها. شوف تعب طريقة التنفس، ثقل الحركة. أطول المباريات حتى الآن هي المفارقة في رياضة الجودو، مباراة ممكن تنتهي بثانية، مباراة ممكن تنتهي بربع ساعة. ماتي إذا نقاف، انذار واحد لو تلقاه صاحب البدلة الزرقاء ستعني النهاية. الصين التي تصدرت ترتيب الجودو بالميداليات الذهبية مرة واحدة فقط تاريخيا، كان ذلك في أسياد 2006 في الدوحة، كوريا لم تتصدر سوى مرة واحدة في أول دورة ألعاب آسيوية في سيول 1986. أما باقي الدورات كلها على مستوى الذهب لصالح من أسس هذه اللعبة، المنتخب الياباني القوي. تعديل الكومنو بطلب من الحكم الدولي الهندي. هم الذهاب إلى اللعب الأرضي بشكل سريع، بشكل دفاعي سريع من اللعب الصيني. هنا هنا هنا ها هي التوازة، الخنق والإقفال وإقفال الذراع أو التثبيت، فرصة مؤاتية لكن مع التعب لا يمكن. ماتي حكم يقرأ المشهد مبكرا. ماتي أيضا إيقاف. كلما مر الوقت استنزفت الطاقة أكثر وظهرت الأخطاء. انذار أول على اللاعب الصيني الآن شيدو، حكم يطالب مدرب الصين الشعبية بالهدوء قليلا. فعلها الصيني ماو أمام صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. مفاجأة صراحة، ماو يان اللاعب الذي عاد من الإصابة عام 2019 وبقى قرابة العام يشاهد فقط الحركات، حركات الجودو والتعلم بالملاحظة. ها هو الآن يسجل برونزية آسيوية في الجولدن سكور، وزاري ولا أروع، رمية ولا أروع، وفرحة ولا أروع. This is the 60kg men's category bronze medal match. 男子 60kg 級3位決定戦。The referee is Zandos Tianov from Kazakhstan.
0: 審判員を紹介いたします。ティアノフザンドス、カザフスタン。
2: エンブレム、Representative of all Uzbekistan, Samarade Kuchkarov.
0: 青、ウズベキスタン、キスカロフ・サマルディ。
2: In white, Representative of Tajikistan, Loik Kubudinov.
0: 白、タジキスタン。
1: مشاهدينا الكرام، موعد جديد مع صراع الميداليات ومواجهة تجمع اثنين من الوجوه الصاعدة في جودو آسيا الوسطى، الطاجيكي والأوزبكي. الأوزبكي سمر الدين بمواجهة الطاجيكي لويك كوتوبرو دونوف على البرونز في وزن أقل من 60 كيلوغرام. كوتوبونوف أعزائي المشاهدين اللاعب الطاجيكي ابن 18 عاما، يحمل طموحا يسبق سنوات عمره. شوف، لاعب شاب صغير بعدما اعتلى منصات بطولات العالم للفئات العمرية. طاجكستان الآن في الجودو اسم يكبر بسرعة كبيرة. لاعب الطاجيكي بدأ يثبت حضوره بين الكبار في مواجهة من؟ كوتشاكروف صاحب 21، أيضا لاعب شاب صاحب البدلة الزرقاء الأوزبكي، الذي يدخل هذا النزال بعد موسم شهد تتويجه ببرونزيتي جراند سلام وبميدالية في بطولة آسيا. قوة كبيرة من اللاعب الطاجيكي الذي من أكثر محطاته لفتا للانتباه وصوله إلى نهائي بطولة العالم 2024، وهو ما يزال في 16، نافس لاعبين أكبر منه سنا وأنهى البطولة بفضية أمام جمهور بلاده. هنا الرمية، هنا سقوط على الأرض من اللاعب الأوزبكي سمر الدين كوتشاكروف صاحب ذهبية بطولة آسيا للشباب 2025، لاعب شاب 21 عاما. ولاحظ الآن الأبطال أصبحوا بعمر صغير مقارنة بسنوات قد خلت، كان يعني العمر 18 صعب ينافس لاعب يعني لاعبي الخبرة. الآن أصبح معدل أبطال العالم أصغر، ليس فقط في الجودو بل في العديد من الرياضات. هنا الأوزبكي كوميكاتا يمسك لاعب الأوزبكي الذي كاد أن يفعل الطاجيكي عنصر المفاجأة ووزاري، لكن مضاد إذن وزاري إذن للأوزبكي، قام برمية مضادة كيشي وازا بشكل متألق. إذن طاجيكي هجوم، وهنا هجوم مضاد. اللعب الآن سيصبح سريع، اللعب سيصبح سريع. الله الله الله على الأشيوازة، كاد أن يفعلها والله، كاد أن يفعل تقنية الرمي. شوف شوف شوف شوف، حلوة حلوة المباراة بعد الوزاري، حلوة المباراة. نصف نقطة، أي نصف نقطة أخرى للاعب الأوزبكي ستعني النهاية والفوز إذن بالميدالية البرونزية. لذلك الآن اللاعب الطاجيكي سيبحث عن وزاري أو عن إيبون.
3: دخلت
1: قمر الدين. توجيهات لسمر. شوف الكوميكات القوية. كاد أن يفعلها. هرب بصعوبة لكنه هرب لأوزبكي سمر الدين. هرب وسقط على بطنه إذن دون السقوط، تجنب السقوط على جنبه أو ظهره. الله، قرارك يا حكم. وزاري محاولة التثبيت هنا. أوساي كومي اللعب الأرضي نيوازا. هنا هنا هنا هنا هو الخنق. نعم نعم نعم، سعادة كبيرة، سعادة كبيرة وروح رياضية. روح رياضية، معلش معلش. لاعب شاب، اللاعب الطاجيكي بعمر 18 عاما، لكن سمر الدين صراحة قال كلمته. سمر الدين كوتشاكاروف الأوزبكي سيقلد بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كيلوغرام رجال في منافسات الجودو في دورة الألعاب الآسيوية آتشي ناغويا 2026. تذكروا اللاعبة اليابانية التي منذ قليل حققت الميدالية الذهبية في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وقلنا بأن شقيقها أيضا سيلعب مباراة نهائية أخرى في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وبانتظار فرحة عائلية إن حدثت بتحقيق ذهبيتين. لفردين من أسرة واحدة، أسرة كونودا. نستعد يا أصدقاء، هايوتو كونودا سيواجه الآن مواجهة قوية أمام الأوزبكي يولدوس سوموتوف. إذن أعزائي المشاهدين، نصل إلى مواجهة الذهب في وزن أقل من 60 كيلوغرام، حيث سيقف بعد قليل الياباني هايوتو كونودو أمام واحد من أكبر أسماء الجودو العالمي الكازاخستاني يولدوس سوموتوف، بطل أولمبياد باريس وصاحب الميداليات الأولمبية الثلاثة. الحكم الدولي من منغوليا السيد كانو بولت سيدير هذا اللقاء، حكم ثقيل الخبرة. هنا هنا يا سادة، هنا هنا يعود سوموتوف إلى نهائي الألعاب الآسيوية بعد 12 عاما من تدويجه في إنشون أمام كوندو، الذي يدخل هذا النهائي بحلم التتويج على أرض اليابان ويحمل معه حافزا عائليا استثنائيا. فقد سبقته شقيقته متسوكاي إلى ذهبية وزن أقل من 48 كيلوغرام اليوم، والفرصة الآن أمامه ليكمل يوما ذهبيا لعائلة كونودو. لكن وين العملية؟ ما هي سهلة. سوموتوف بطل يعرف طريق المنصات وعاش فرحة الذهب العالمي والأولمبي، بداية المواجهة. كونودو 25 عاما، سوموتوف 34 عاما. طموح ياباني تدفعه الأرض والجمهور وخبرة كازاخستانية. اختبرت أكبر النهائيات. هنا كوميكاتا بمسك الياقة، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعل آشيوازا منذ البداية. الياباني يلعب، الياباني يلعب دائما، لا يهم كثيرا الأسماء وألقاب المنافس. هو يلعب مع كومونو، يلعب مع بدلة. عشاق الجودو الياباني حاضر. ماتي يخاف، هنا لم نشاهد حتى الآن حتى محاولة الكوميكاتا يتم الدفاع عنها. لاحظوا المسك الجيد، يبدأ الدفاع من الكوميكاتا وليس بعد الكوميكاتا، عدم منح المنافس فرصة لالتقاط الكومنو. انذار، انذار غير سعيد. سودولف غير سعيد بهذا الانذار، مش راضي، مش مبسوط. والله محاولة، وزاري وزاري وزاري، بل ماذا قرارك يا حكم؟ وزاري إذن. يو يفعلها، كاد أن يفعلها. يا لها من رمية، يا لها من شخصية أمام البطل الأولمبي يقدمها كونودو. كونودو الشقيق يحصل على يوكو آخر. هنا البحث عن اللعب الأرضي. اثنين يوكو، افضل افضل، اعلى اعلى. ذهبية وزن اقل من 60 كيلوغرام، 20 ثانية الوقت المتبقي. سوموتوف البطل الاولمبي، صاحب ذهبية الأولمبياد سوموتوف. سوموتوف قرارك يا حكم. 8 ثواني، 7 ثواني، 6 ثواني، يذهب إلى الخلف. 4 ثواني، هنا محاولة الرمي، الدفاعات حاضرة،
3: ادفعات حاضرة، كنود كنود، ذهبية أنت وشقيقتك ذهبية، يا فرحة عائلة آل كنود بفوز الشقيقين. الأخت في وزن أقل من 48 كيلوغرام، والأخ هو البطل في وزن أقل من 60 كيلوغرام، ذهبيتان لليابان وميداليتان وفوزان. والبطل الأولمبي الكازاخستاني سيقلد بالفضة. يا لود ساموتوف، ذهبية باريس 2024، فضية ريو 2016، برونزية طوكيو 2020، لم يستطع إذن التعامل مع البطل الياباني. أيوتو كونودو صاحب سلاح الأوتشيماتا في مؤتمر صحفي للمنتخب الياباني قال هايوتو كونودو، قال تصريحا جميلا، قال الفوز بالألعاب الأسيوية سيمنحني ثقة كبيرة، إنها بطولة مهمة جدا وأريد أن تمنحني دفعة إلى الأمام. وجاء هذا الحديث في سياق تطلعه إلى المنافسة وتمثيل اليابان في أولمبيات لوس أنجلوس 2028. يقترب خلاص، هو الاسم الأبرز حاليا في وزن أقل من 60 كيلوغرام في الجوب الياباني. نغلق إذن ملف وزن أقل من 60 كيلوغرام ونبدأ بملف وفئتي وزن أقل من 52 كيلوغرام سيدات، ومع الميدالية البرونزية الأولى. مشاهدينا الكرام، تتواصل لحظات الحسم على تتامي أيتشي ناغويا، ونصل إلى مواجهة البرونز في وزن أقل من 52 كيلوغرام للسيدات الصينية شو أويو في مواجهة المنغولية بايان مونخ، وميدالية تنتظر صاحبة الكلمة الأخيرة. الصينية استعادت فرصتها عبر الإعادة، وتدخل هون لتجاوز خسارة نصف النهائي البطل المنغولية. 22 عاما لكل منهما على مستوى العمر، وطموح كبير لحسم آخر ظهور فردي في هذه المنافسات. هنا بشكل سريع الذهاب إلى الكوميكاتا واللعب الإيجابي السريع. بطلة الصين شو أويو، بطلة شرق آسيا 2024 في وزن أقل من 52 كيلوغرام، لاعبة صاحبة الكومونو الأبيض البدلة البيضاء، فازت في طريقها إلى مواجهة البرونز، فازت على إتسو شوك من هونغ كونغ في دور 16، وخسرت أمام بطلة كوريا الجنوبية جانغ سي يون في ربع النهائي، واستعادت توازنها في الريبيشارج دور الترضية المؤهل لهذه المباراة، الفوز على الفيتنامية لام ثاي. هنا مسكة لكن أداء بطيء على محاولة الرمي، ذهاب اللعب الأرضي التيوازا، لكن واضح مش فعال، نسق بطيء لحد ما. بطلة منغوليا هي صاحبة برونزية بطولة آسيا للشباب 2024 في طريقها إلى مواجهة البرونز اليوم، فازت على الطاجيكية مدينة قربان في ربع النهائي، وخسرت أمام الأوزبكية سيتا في نصف النهائي. هل ذهب إلى إقفال اليد
1: والاستسلام. شوف الأوزبكية الآن، شوف الأوزبكية أم الخنق، نشوف والله رايح للخنق، أشوف هل خنق أم تحويل الأمر. ماتي وإنذار، هناك إنذار، نعم إنذار على اللعب المنقولية.

0: محاولات مستمرة بأمانة برغم من حصولها على الإنذار، لأنها تلعب بشكل إيجابي أكثر وتبحث عن اللعب الأرضي، تبحث عن التيوازة.
1: شو أجو باوي؟
2: أخوي جالس كنتشو.
3: أجو.
1: تشو.
2: شو تشو؟
0: ورا فيها تحفظ. بداية الجولدن جولدن سكور، أي نقطة تعني النهاية. وزاري أو إيبون ينهي المسألة. لم نشاهد محاولات خطيرة كثيرة في هذه المباراة إلى حد ما، مباراة بنسق فيه الكثير من المحافظة والتحفظ المسك كم الكاتا من كم البدلة الكومونو، نلاحظ المشكلة الأداء الحركي الأول بطيء من كلتا المقاتلتين. بعد الكوميكاتا يأتي الكوزوشي، لكن يأتي بشكل بطيء محاولة إخلال توازن المنافسة. يجب أن يكون لحد ما عنصر المفاجأة هو سرعة الأداء. حاضرتين. هجوم من الأعلى، مسك إذن، انذران على بطلة الصين، انذار ثالث، سيعني النهاية. فعلتها إذن، فعلتها بوزاري، فعلتها الصينية، أنهت قصة هذه المباراة، المباراة الهادئة البطيئة أنهتها بوزاري خاطف في الجولدن سكور، البطلة الصينية في وزن أقل من 52 كيلوغرام تقلد بالبرونزية. شو أويو، مبروك لهذه البطلة.

0: The referee is Yuri Kagabeshi from Kyrgyzstan.
1: 審判員を紹介いたします。クラコベツキーユニキルビス。
0: In blue, representative of Japan, Kokoro Fujishiro.
2: إذن مشاهدينا الكرام نبقى مع منافسات وزن أقل من 52 كيلوغرام، حيث تجمع مواجهات البرونزية الثانية الكازاخستانية ميرو يورت باليابانية كوكورو، طموح كازاخستاني في إضافة ميدالية وإصرار ياباني على الصعود إلى المنصة أمام جماهير البلد المضيف. في شورو هي بطلة آسيا اللعبة القوية عام 2025 وصاحبة ألقاب في الجولة العالمية، تدخل هذا النزال بحثا عن استعادة توازنها بعد خسارة نصف النهائي. أما ساري سنوفا فقد شقت طريقها للعودة وبادت على بعد انتصار واحد من الميدالية تمنح المشاركة قيمة خاصة. اليابانية الآن، اليابانية باسمها الكبير بقوتها، تسعى إذن إلى مباراة بنسق سريع كما يبدو. كوكورو، كوكورو ذهبية بطولة آسيا 2025، ذهبية جراند سلام باتور 2025، ذهبية جراند سلام تاشقند 2026. اليابانية كأسلوب فني أعزائي المشاهدين أظهرت في نهائي تشين داو 2026 قدرة مميزة على الانتقال من الرمي إلى اللعب الأرضي. سجلت في العديد من المرات بتقنية سودي اتسوري كومي غوشي، ثم تبحث في كثير من الأحيان بالذهاب مباشرة إلى الإخضاع، إخضاع الذراع بالقفل لتحسم الإيبان.

بطلة كازاخستان 2025 تقاتل الآن في شيء من الصعوبة تواجهه. لعبة فعالة والله، لعبة فعالة. كوكورو فوجو شيرو لاعبة فعالة جدا، لاعبة إيجابية. هنا اللعب، هنا اللعب، هنا البحث عن التيوازة. تحصل على انذار بطلة كازاخستان. ميرو يرت بعمر 25 عاما وبطول 150 سنتي. هنا محاولة غير ناجحة من ميرو ميرو رتو، بالتالي الحكم يوقف يعني ماتي. وهاجمي ابدأ من جديد، أقل من دقيقة على نهاية الزمن الأصلي للمباراة. هنا الذهاب إلى اللعب الأرضي. لاحظ لاحظ لاحظ لاحظ هنا تيوازا ماتي، لكن ماتي خلص ماتي. مرة أخرى خلاص، اللعبة الكازاخستانية إن استمرت بهذا اللعب قد تحصل على إنذار ثاني. يجب أن تقوم وأن تبادر وأن تتجنب اللعب السلبي. انتهى الوقت، نذهب إلى الجولدن سكور. تحصل اليابانية أيضا على انذار على شيدو أول. الله، وزاري وزاري خلصتها بوزاري. خلاص خلاص خلاص خلاص، البرونزية لليابانية البطلة العالمية كوكورو فوجو شيرو. معلش يا ساري سنوفا، انتهت.

0: The winner and bronze medalist representing Japan, Kawakawa Fujishima.
1: Gold medalist, red, Japan, Fujishima Kokoro.
2: مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى لحظة الذهب. لحظة الذهب في وزن أقل من 52 كيلوغرام للسيدات الكورية الجنوبية جان سيون في مواجهة الأوزبكية سيتا كادا مويفا. اليابانية هاموكا ستدير هذه المواجهة، وهذا النهائي نهائي يحمل طموحين كبيرين لاعتلاء أعلى درجات المنصة. نتحدث عن الأوزبكية وصيفة بطلة آسيا هذا العام وصاحبة ثلاث برونزيات في بطولات جراند سلام، لعبة تعرف طريق المنصات سيتا، وتطمح هذه المرة إلى أن تكون الخطوة الأخيرة نحو الذهب في مواجهة جانج التي تدخل المواجهة بعد يوم أظهرت فيه قدرتها على الحسم السريع والصمود الطويل. الكورية بدأت بانتصار خلال 16 ثانية عندما تجاوزت الصينية شو أويو قبل أن تقضي على اليابانية التي شاهدناها منذ قليل كوروكو بمعركة امتدت إلى النقطة الذهبية. كوريا الجنوبية لاعبة شرسة جدا، قوية جدا، والقامة لصالح جان سيون ابنة 23 عاما بطول 165 سنتي. صاحبة الذهبية بطولة آسيا للشباب 2022. هنا والله هجوم مضاد، كادت اللاعب الأوزبكية أن تقوم بعملية هجوم مضاد. كايشي وازا البطلة الكورية التي صرحت وقالت في يناير 2025 بأنها قالت سأبذل قصارى جهدي تحصل على اندارين، والله اندارين سريعين شدوا، انذار ثالث يعني النهاية يعني الطرد. الكورية الجنوبية في مأزق رغم إنجازات الوصول إلى النهائي بالفوز على الصينية واليابانية، الآن في مأزق والله بعد تلقيها انذارين. تتحرك بشكل دائري البطلة الأوزبكية، تعليمات وتوجيهات من الجميع هنا. نشاهد المسك، محاولة القيام بكوزوشي اللاعب الأرضي الآن. تيوازا غير فعال، هنا كادت أن تفعلها لكن رايح الأمور للتثبيت أم إلى ماتيه من الحكم.
3: Yeah.
2: المحاولات الآن أصبحت تأخذ شكل سريع. كوميكاتا غير واضحة، البحث عن كوميكاتا لم نشاهد كوميكاتا قوية. انذار ثاني، إذن تعادل على مستوى الانذارات، تعادل على مستوى الانذارات. تفاصيل صغيرة ستحسم الموقف الآن. البحث يجب أن يكون عن لعب إيجابي، عن رمية قوية من كلتا اللعبتين. اللعب السلبي سيعرض انذار ثالث. هنا سقوط، حذاري من السقوط بهذا الشكل، السقوط الدفاعي. اللاعب الكورية أرادت التجنب، تلقيها لرمية بالسقوط إذن على الأرض، قد تحصل على انذار ثالث للبطلة الكورية التي أخرجت اليابانية في التصفيات جانغ سيون. إكمال، إذن إكمال، عدت يا جانغ سيون، عدت بسلام. ما في مجال الآن، يجب اللعب، يجب محاولة الرمي. تقوم والله بأداء قوي سيتا، سيتا الأوزبكية ماتي. عشر ثواني أن نشاهد محاولة. والله حلوة حلوة حلوة حلوة، محاولة محاولة من جان، ذهاب إلى اللعب الأرضي. انتهى الوقت، رايحين جولدن سكور، جولدن سكور خلاص. من يسجل أولا أو حتى من يتلقى إنذار أولا ستعني النهاية. انذران انذران، هنا انذار ثالث يعني الطرد. أوه يا ساتر، هروب هروب، إذن هجمة وهجمة مضادة. كايشي وازة ولا أروع، ولكن هروب أيضا ممتاز من اللاعبة الكورية الجنوبية جانغ سيون. مباراة الذهب، مباراة الذهب والفضة. دقيقة مرت على الجولدن سكور. نلاحظ، نلاحظ هنا محاولة غير غير غير جدية. هروب، هروب من الأوزبكية. أخاف للعب قد يحدث من الحكم ماتي. إذن فعلا هذا مكان. هنا التثبيت، هل يبدأ العد؟

الاستسلام ليس قطري. والفارق هدف واحد، 32-31، الدقيقتين الأخيرتين، الجزئيات في الدقائق الأخيرة، الخبرة لها دور كبير. حسين الصياد، محمد حبيب، حسن مدن، والحارس محمد عبد الحسين. في الدقائق الأخيرة حسين الصياد مررها لي جاسم خميس، جاسم خميس يبحث عنها محمد حبيب، محمد حبيب بالمروحة تعود محمد حبيب يضيعها. طافية على محمد حبيب، كرة الفوز، كرة المباراة، كرة الضربة القاضية، طافية على البحرين. والآن كرة التعادل، كرة الأمل للمنتخب القطري. دقيقة وعشر ثواني قبل نهاية النهائي والمباراة. المنتخب القطري تحت الضغط في هذه الهجمة. فرانكيس كابوتي، تدخل الدفاع، الوقت يمر ولصالح البحرين. فرانكيس الدقيقة الأخيرة يضغط، فرانكيس يلعبها لعبد الرحمن، الكرة ضاعت، ضاعت فرصة التعادل، ضاعت على فرانكيس وضاعت على المنتخب القطري. والمنتخب البحريني سيقتل الكرة في هذه الهجمة، سيمسك الكرة وسيقتل الهجمة متقدم بهدف واحد. وفرانكيس، يا فرانكيس، يا فرانكيس، هنا فرانكيس كان بإمكانه يمرر على يوسف. ضاعت كرة التعادل للمنتخب القطري. ندخل في 30 ثانية الأخيرة. الأدعم عليه أن يسترجع الكرة ويسجل بسرعة لكي يعدل النتيجة ويلعب الأشواط الإضافية. البحرين الميدالية الذهبية بين أيديهم. شاهد الكرة والهدف الذي غير كل شيء، هدف الذهبي الذي أعطى الأسبقية بهدف واحد إلى حد الآن للمنتخب البحريني. التسديدة الحوضية لحسين الصيادة خلات البحرين متقدم بهدف واحد. 32 ثانية قبل نهاية المباراة. منتخب البحرين سيمسك الكرة. حسن مدان، حسين الصياد، محمد حبيب، يعود لي محمد حبيب، إشارة باللعب السلبي، دخول بقوة، حكم يقول ماذا يقول الحكم؟ لا، الحكم يقول خطأ للمنتخب البحريني على محمد حبيب. هنا تدخل من عبد الرحمن طارق، ذكي، ذكي محمد حبيب، يعرف كيف يربح الأخطاء، يربح الوقت، يكسر الريتم، يهدئ اللعب في الثواني الأخيرة. الوقت يمر، الإشارة باللعب السلبي من الحكم الياباني. أربع تمريرات فقط للبحرين. المنتخب القطري عليه أن يسترجع الكرة وعليه أن يسجل، ليس فقط استرجاع الكرة بل استرجاعها وتسجيل الهدف التعادل. اعتذار من عبد الرحمن طارق. كيف ستتعامل المنتخب القطري في الثواني الأخيرة لكي يسترجع الكرة ويسجل هدف التعادل؟ البحرين مصير بين يديها في الثواني الأخيرة. من الجناح، مبروك
مبروك للمنتخب البحريني الميدالية الذهبية. المنتخب البحريني يتوج بالذهب للمرة الثانية هذه السنة بعد بطولة آسيا، هو يتوج بالذهب في الأسياد. المنتخب البحريني أسياد آسيا وأسياد الأسياد. المنتخب البحريني الذي خسر النسختين الأخيرتين أمام المنتخب القطري يعود ويفوز ويتوج بالذهب عن جدارة واستحقاق بفارق هدف واحد فقط، هدف أحمد جلال أعطى الفوز والذهب للمنتخب البحريني الرائع المميز المقاتل المحارب محاربين الخليج. مبروك بهذه الذهبية بهذا الفوز المستحق. سيطرة كاملة في الشوط الثاني، تقدم في النتيجة، رفع الفارق إلى 4 أهداف. سير جيدا المباراة في الشوط الثاني. فرانكين ضيع الكرة، كرة التعادل. والمنتخب البحريني بخبرة اللاعبين بخبرة الألقاب بخبرة النهائيات التي خسرها أمام المنتخب القطري حفظ درس تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في النهائيات 7 الأخيرة أمام المنتخب القطري، والآن يفوز للمرة الثانية على التوالي على المنتخب القطري في نفس السنة بعد نهائي بطولة آسيا بالكويت. ها هو يفوز للمرة الثانية على المنتخب القطري، هذه المرة في أسياد أيتشي ناغويا باليابان، ويتوج بالميدالية الذهبية. روح رياضية عالية، هذه الصور الجميلة التي تبقى بين الأشقاء بين الإخوة بين اللاعبين المحترمين. أخلاق عالية واحترام كبير بين المنتخبين، ندية تنافس طيلة 10 سنوات الأخيرة بين المنتخبين. الآن من 8 نهائيات المنتخب القطري فاز 6 مرات، والمنتخب البحريني فاز 2 مرات. نهائي 9 هذا من 9 نهائيات، البحرين فازت 2 مرات وقطر فازت 7 مرات، لكن النهائيان الأخيرين عاد للجيل الذهبي للمنتخب البحريني بقيادة حسين الصياد ومحمد عبد الحسين وأحمد حبيب ومحمد حبيب وحسن مدان والبقية. إذن مبروك للمنتخب البحريني بالميدالية الذهبية، فوزوا على المنتخب القطري بنتيجة 33-32. المنتخب البحريني يحقق الرباعية، لعب التضامن الإسلامية بالسعودية، لعب الخليج، بطولة آسيا، والآن الميدالية الذهبية في الأسياد. حظ أوفر للمنتخب القطري الذي تسيد وسيطر طيلة 10 سنوات الأخيرة من 2014 ل 2024 على آسيا، لكن هذه السنة سنة البحرين. تقبلوا تحياتي للقاء.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب يا ذهب،
0: الذهب عيون. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

مزراوي ممتاز اللمسة والهربة للزلزولي الآن واحد ضد واحد. الزلزولي شنو يعمل؟ الزلزولي اللي يراوغ، الزلزولي ينتظر يمرر ناحي التسديد والكرة تمر جانبا. أول فرصة وأول تسديدة وأول ضربة عزدين ناحي الكرة جانبة القائمة اليسار. الهربة من الزلزولي والتحضير من الزلزولي وناحي في وضعية التسديد، استلم باليمنى قوية لكن مرة جانبا عن طريق نيل العيناوي. أيوب بوعتي الهدف يقترب أكثر. هذا هو مزراوي، مزراوي وصلت هناك جاي يسرى مع عزدين وناحي، وناحي يمشي كثيرا على اليسار يبقى قريبا الزلزولي بجنبه كذلك المزراوي. ممتازة مزراوي والزلزولي وناحي والتقدم من عزدين، عزدين عزدين التسديد والكرة مرة جانبية. الكرة تمر جانبية، عزدين دخل وسط لاعبين وسدد الكره، هربت عليه شويه الكره، هربت عليه الكره. شوف الاعاده لما راوغ هنا، لما ضربت في المدافع ثم بعد ذلك حاول عزدين انه يلحق بها لكن الامر كان صعب. رغم ذلك حاول فيها عزدين وناحي الى ضربه مرمى لفائده المنتخب الغابون. تفتك هذه الكرة وانطلاقة الشمالان كابونية عن طريق اندونك. اندونك في المساحة يلعب لكن بعيدة، أقرب إليه أيوب بوعدي سيتركها إلى ضربة مرمى. نعم سيتركها إلى ضربة مرمى. هذا هو الأسلوب اللي يران عليه كثيرا، التحولات السريعة في الهجمات. الكابون مع السرعة خاصة دينيس بوانغا وبابيكا الذي ينشط في الجهة اليمنى. تمشي كرة مغربية مرة أخرى، علي معمر، عيسى ديوب، ديوب في وسط الميدان، نيل العيناوي بيوتو يمرر كرة لعلي معمر، يقترب منه ياسين جسيم، جسيم ماذا سيفعل؟ جسيم يلعبها في العمق، ممتازة في الدار ولكن فكرة ممتازة من علي معمر، كان يبحث عن ياسر الزابري. طبعا هذه طريقة ياسر الزابيري، يعني يطلب الكرة في الدار يتحرك بسرعة، ولو تشوف الطريقة اللي سجل بها بعض الأهداف مع فريق الرسيك سانتاندير يعني لا تختلف عن الطريقة اللي حاول بها اليوم ياسر الزابيري، انه يطلب الكرة في الدار ويمشي بسرعة. ترجع كرة لعيسى ديوب، عيسى نايف أجرد في وسط الميدان، اللمسة ناحية علي معمر، يطلب ياسين جسيم مباشرة. شيء مهم جدا انك تشوف معدل اعمار صغير في المنتخب الاول مع اللاعبين الشباب. وانطلاقة والزلزولي المراوغة هي، لكن امونومي يتصدى. لو مرت لياسر الزابيري لو مرت، لكن عملية ممتازة هنا في عملية التوغل كان رائع الزلزولي. هذه مميزات الزلزولي لما يتوغل هنا بالسرعة يراوغ يغلق عليه المجال حارس المرمى آمونومي. الفكرة إيصال الكرة لياسر الزابيري. مزراوي يلعب الكرة ممتازة، عزدين وناحي وناحي وجسيم يشارك الآن. مزراوي تبقى مغربية بمهارة بتسديدة العارضة، العارضة العارضة تمنع هنا الجول الأول بمجهود فردي رائع. عزدين وناحي كاد يفتتح العداد في مسار التصفيات. هذا وناحي وهذه مهارة وناحي، ممتاز ممتاز وناحي وسط مجموعة من اللاعبين. شوف عدد اللاعبين الكابونيين، شوف عدد اللاعبين الكابونيين، وحده سدد نظرة وناحي نحو الشباك ولكن هنا العارضة تؤجل الهدف وبالتالي تبقى النتيجة 0-0. كرة هذا جسيم واحدة اثنين لم تنجح. هنا اليقظة الدفاعية الكابونية في الخروج دينيس، في الخروج دينيس ماذا تفعل يا عيسى؟ ماذا تفعل يا عيسى؟ هنا في مواجهة لدينيس، المواجهة تتكرر مرة أخرى. دينيس بوانغا، عيسى يغلق عليه المجال، عيسى في نهاية المطاف الكرة مباشرة تخرج للتماس لفائدة المنتخب الكابوني. خطير اللاعب دينيس بوانغا لما ينطلق.
طبعا الصورة على أيت بودلال، وكذلك الوحيدي الأسماء الشابة أيضا المنضمة حديثا للمنتخب المغربي. إيكومي يلعب التماس، وصلت هنا لي أندونك مباشرة، ماركولينو مبولا هيا في اليسار، أمونومي يلعب طويلة، مزراوي براس ارتقاء ممتاز، يبقى قريب منه زلزولي، نايل العيناوي بجانبه أيوب وعدي، تمريرة ممتازة هنا ذكية من الزلزولي، وصلت إلى أوناحي، تفاهم كبير بين أوناحي والزلزولي، يصعد مزراوي حاول يمر يغطي عليه أويونو، يرجع للخلف نايل العيناوي، أجرد في زيادة عددية الآن بصعود ديوب ونايف أجرد، وصلت إلى عيسى ديوب مباشرة إلى علي معمر، مراوغة يصعد معمر، أيوب وعدي يعمل الضغط الآن، حاولت استرجاع كرة في مناطق الجابونين مغربية الآن، جسيم يلعب لأيوب، المساندة من بوعدي، يمشي لوسط الميدان نايف أجرد، ضغط الآن يزداد، مزراوي في الصعود يلعب لنايل، متلت هنا، لمسة قصيرة هناك لكن مقطوعة من أوناحي، حاول يسترجع دينيس بوانغا في منتصف الميدان، منتخب الغابون يسعى للحضور للمرة العاشرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، منتخبان يصعدان من كل مجموعة طبعا باستثناء مجموعات التي يتواجد فيها أو تتواجد فيها المنتخبات البلدان المحتضنة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، يعني أي مجموعة اللي يتواجد فيها منتخب البلد المضيف بطاقة واحدة في هذه المجموعات. كرة في وسط الميدان وصلت إلى أيوب وعدي، لكن هنا المجموعة اللي يتواجد فيها المغرب الأول والثاني يصعدان بشكل مباشر، انطلاقة من الجهة اليسرى مغربية الآن، حاولت المرور من الزلزولي، يرجع لأيوب وعدي، استحواذ زاد أكثر، نسبة في اعتقادي لا تنقص عن 70%. كرة وصلت إلى عيسى ديوب، عيسى جسيم واحد ضد واحد، جسيم يراوغ، جسيم تمريرة ممتازة، هي ركنية ثالثة للمنتخب المغربي، لكن الفكرة ممتازة، هنا التبادل بين جسيم وعلي معمر، تناي الشاب يخلق الخطورة هنا من خلال كرة عرضية في اتجاه ياسر الزبيري الأسبقية للمدافع. ياسين جسيم يلعب هذه الركنية، تحضير هنا على مشارف منطقة الجزاء، الدخول غير متاح، متكتلين بشكل واضح في منطقة الجزاء عناصر المنتخب الغابوني، لكن ستأتي اللحظة هنا تسديد، الله على الحاج، تبارك الله على الحاج، تبارك الله على الحاج مزراوي، هو من أتى بالفرحة، هو من أتى نعم بهدف التقدم، هي اللحظة التي نعم انتظر الجميع، هي اللحظة التي انتظر الجميع، مزراوي بتسديدة هنا تغالب حارس المرمى أمونومي، الله على الحاج، الله على المزراوي في تسديدة هنا بعد عمل فردي، مر وسدده في الشباك الكابونية، إذن النتيجة تتغير والنخبة المغربية تقص شريط أهداف التصفيات من خلال هذه التسديدة. زلزولي يفضل المراوغة، زلزولي مر، زلزولي عبر، زلزولي دخل، زلزولي هي لو اكتملت يا العيناوي، لو اكتملت هذه العيناوي،
هذه لا تضيع يا نايل، هذه لا تضيع مجهود فردي من أروع ما يكون لعبد الصمد الزلزولي. زاد في سرعته وتفوق على المدافع أويونو ومنح هدية لزميلي نايل العناوي، تموضع في القائمة الأول لكن لمسة لم تكن مركزة. تالي سينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي، هدف مقابل شيء، هدف اللاعب نصير المزراوي. ألقاكم بعد حين إن شاء الله. إذن آخر الترتيبات يتم اتخاذها قبل انطلاقة الشوط الثاني. صورة على أويونو اللي كان عنده الإنذار، والإنذار الوحيد في المباراة حتى الآن. ماذا هناك يا أبونجيل؟ توم أبونجيل لازال يناقش مع مندوب المباراة، مع المساعدين. يبدو بأنه شيء خارج إطار المستطيل الأخضر. تم اتخاذ آخر الترتيبات، هناك بعض الملاحظات، لكن الأمور تسير على نحو أفضل. صورة بانورامية علوية جميلة جدا للشكل الخارجي لملعب مولاي عبد الله، ملعب الاستضافة نهائيات الكان، وسيكون على موعد بعد 4 سنوات من الآن مع مجموعة مباريات في كأس عالم مع إسبانيا البرتغال. وإن شاء الله يكون القرار النهائي من الفيفا بمنح تنظيم فاينل كأس العالم للمغرب، وتحديدا الملعب الأكبر على الصعيد القاري والعالمي، في انتظار 115,000 متفرج في ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. إذن ينطلق الشوط المباراة الثانية. يبدو الكابونيين أيضا بدون تغيير مع إيكومي، بولا، آمونومي، ماركولين، أويونو، بابيكا، بوكو، دونغ، بوانغا، إيفاكي مع كانغا في الخط الهجومي. إذن ينطلق شوط ثاني، تمنى أن يكون على نفس المنوال 45 دقيقة الأولى، ولكن الاختلاف هو تجسيد الفرص إلى الأهداف. طبعا هل نشوفوا سكور كبير؟ أنه في المباريات السابقة أمام الكابون 4-1 في أكادير و5-1 في فرانسفيل، هذا كان مضمون نتائج التصفيات الإفريقية الماضية. ولو أن التصفيات كانت شكلية بالنسبة للمغرب على اعتبار أنه كان هو منتخب البلد المنظم، ولكن فاز على الكابون رايح جاي بين فرانسفيل وأكادير، سجل 9 أهداف في مرمى المنتخب الكابوني. كرة في وسط الميدان، آخر مواجهة بين المنتخبين في النهائيات الكان كانت في يوندي، اللقاء اللي انتهى 2-2 بين الطرفين. يتم احتساب ضربة حرة الآن، فائدة المنتخب المغربي، ولعز الدين أوناحي اللي كان متحرك باستمرار، ولو أنه في البعض من المتتبعين يؤاخذونه على المبالغة في اللعب الفردي، كان عنده إمكانية أوناحي، قادر على إعطاء الإضافة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة، وكان قريب من التسجيل بالمناسبة العز الدين أوناحي. مزراوي مرر كرة لعبد الصمد الزلزولي، رجعت لي أوناحي، تنية ممتازة، خطوات، 1-2، هرب الزلزولي، دخل الزلزولي، سدد الزلزولي والكرة إلى الكورنر. أول هجمة وأول انطلاقة وأول ضربة لعبد الصمد الزلزولي تصطدم بالمدافع أوتيل الركنية. يصل تابع الركنية، الكرة الثابتة مهمة جدا باستغلال طول قامة عيسى ديوب ووجود المخضرم نايف أكرت. إذن ستلعب الركنية، ياسين جسيم هو من يساعد للتنفيذ، ياسين البحث عن الرؤوس، عيسى في الصعود، نايل جنبه،
أجرد يراقب ويناقش وفي حوار جانبي مع عيسى ديوب لمن ستكون الكلمة ولمن سيكون الارتقاء الأعلى. ممكن عيسى ديوب التسديد والجول يضيع. نايف فاكرت كان قريب من التشيل. هذه المرة اتركها لي، هذه المرة لي نايف فاكرت من سدد والكرة يتم إبعادها إلى التماس. كان فيها تنسيق بين عيسى ديوب ونايف فاكرت. عيسى اللي سحب المدافعين وخلى نايف أجرد في المساحة سدد كرة. هنا الثاني يضيع ولكن لا زال الضغط مغربيا. سخرج الكرة مرة أخرى. أيوب الضغط، أيوب ادخل، أيوب في مخالفة. نعم تعال تعال أنت أنت أنت تعال تعال، ارتكبت خطأ. هل تكون هناك بطاقة صفراء؟ في رأي فيها كارت أصفر. هنا الإعادة لما ضغط أيوب وعدي جاب الكرة وتقدم. التدخل كان موجود فعلا فعلا فعلا. هنا الإعاقة في رأي هذه فيها كارت أصفر. توما بونجيل كان قريب من العملية. عموما تحتسب الضربة الحرة. بينما هنا الإعادة نايف نايف أجرد يصطدم هنا بردة فعل أمونومي. ستلعب الضربة الحرة. من سيسدد؟ مجموعة من الأسماء ستكون خلف الكرة. إذن ياسر السابري من هناك أيضا. أمونومي يوقف الجدار لكن عيننا على اللاعب الذي سيسدد. يسرى السابري، الرجل اليسرى للسابري. هنا في لحظة قد تكون هي البدايات يا ياسر. هل تسطر هنا اللحظات الأولى؟ هل تكتب اللحظات الأولى مع المنتخب المغربي؟ عبد الصمد الزلزولي ومن يسدد زلزولي، ولكن مرت إلى خارج أرضية الميدان مباشرة ضربة مرمى. تنتظر ياسر الزابيري. شوف الزلزولي وضعية، أعتقد ياسر الزابيري أفضل بكثير. هذه الكرة وصلت على الطرف الأيسر بعيدة تماما. إلى التماس سينفذ علي معمر. يلعب التماس معمر. يلعب الجانبية. إلياس أخوماش تحت الضغط، ضاغطين بشكل واضح عناصر المنتخب الغابوني. نشوف هنا اللحظة اللي استرجعوا فيها الكرة في مناطق المنتخب المغربي، وهذه من الأشياء اللي تغيرت في الغابون في هذا الشوط الثاني. كرة للأمام في اتجاه لاعب إيفاغي إيفاغي إيفاغي والكرة إلى التماس. واضح بأنه ستكون هناك تغييرات أخرى في صفوف أحد المنتخبين بعد ما شفنا تغييرين. الآن تبديل، نعم تبديل في صفوف المنتخب الغابوني. سيدخل إنريك دو ماركولينو. إذن بيوغو بوكو من يخرج القائد فعلا. حتى الحالة البدنية لا تسمح لبعض اللاعبين مواصلة المباراة. الأمر ينطبق على بيوغو بوكو. عامل السن كذلك أثر على الجانب البدني لبيوغو بوكو. سيترك أرضية الميدان دو ماركولينو البديل الأول في صفوف المنتخب الغابوني. إذن ضربة حرة غير مباشرة بعد الإعلان عن وضعية التسلل. نائل عيناوي بوعدي، طريقة الاحتفاء بالكرة بشكل ممتاز. طرف بوعدي يمشي لي عيناوي. عيناوي بحث عن المرور من معمر. ضيع الكرة كم جنبه خماش. استرجع إلياس. إلياس انطلق. إلياس ماذا سيفعل؟ إلياس عندك وناحي وناحي وناحي بعيدة بعيدة يا أوناحي بعيدة يا أوناحي بعيدة يا أوناحي. ولا أحد كان يراقبك ولا أحد كان يضغط عليك، كنت لوحدك يا أوناحي. هذه خطورة الغابونيين. المرتدات، السلام هنا دينيس
دينيس يتقدم. دينيس الله يا بون بولار. التصدي من ياسين بونو. أول اختبار لياسين وأول اختبار لبونو. مراوغة ممتازة. اللمسة بعد ذلك. أول كرة يلمس أنس. يمشي لعبد الوزان. والانطلاق العرضية والثاني. سفيان رحيمي. رحيمي هنا يطلق رصاصة الرحمة. هدف ثاني أمن به الانتصار المنتخب المغربي. والجهة اليسرى دائما هي مصدر الخطورة ومصدر الجديد. سفيان رحيمي في إنهاء مثالي بكل تأكيد، وإهداء أكيد لعائلة رحيمي، وأكيد إهداء للوالد رحمة الله عليه. يؤري نعم هذه الإعادة مرة أخرى، هذه اللمسة مرة أخرى، هذه كرة العرضية من بلال، والإنهاء من أروع ما يكون عن طريق سفيان رحيمي. إذن ممتاز العملية، مرت سريعة بلال خنوس في التمرير والصناعة، وسفيان رحيمي في الإنهاء. بعدي لمن في وسط الميدان، اضيع الكرة بعيدة تماما على وزان. رجعت كابونيا، انطلاقة هذه صعبة. الله يا بونو سوبر بونو. آخر الهجمات الكابونية مشاهدة كرام، وصلت بعرضية. الله ياسين، دائما المنقذ ياسين بونو. عملاق يا بونو. كرة في منتصف الميدان كابونية. أبو إسحاق يتألق مرة أخرى في التصدي والثالث، وفي ظرف 6 دقائق تقى كابونية. دينيس يبحث عن التسديد. بونو يا الحبيب يا بونو، مرة أخرى يتألق. برافو ياسين، 4 اختبارات 4 تصديات في أقل من 8 دقائق مشاهدين الكرام. هذا هو ياسين، يبقى الشباك نظيفة. إعادة مرة أخرى في تألق وفي التصدي، يمنع الشباك أن تهتز هنا في أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. يا سلام، هذه من أروع التصديات من حارس رائع وكبير اسمه ياسين بونو، القائد بحق اليوم. ينهي المسار في بداية التصفيات 2-0 للمنتخب المغربي. الثنائية من المزراوي وسفيان رحيمي صدارة المجموعة في انتظار القادم، والقادم أجمل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة. سلام.

0: الوحده دي اوحش حاجه في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريت هم لحقوني.
1: دي واحده في الاخر ما نعرفهاش جايه منتحره.
3: ادي فكره برضو للدكتور ان هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
4: لا بس الحاجه اللي بحبها ما عملتش حاجه غلط.
1: انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي.
5: انا لا اسفه عشان انت ما تعرفنيش.
6: ده انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
7: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفك.
8: انا اسفه. ما كنتش مبسوطه.
10: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
6: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
1: نور؟
8: ايوه.
1: وراكي حاجه بكره؟
11: 2 غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
12: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
13: فصل جديد من المنافسة.
14: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
15: بابا بابا جول.
12: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة اي جي انترناشونال ارينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني.

عادة تدخل هذه الكرة. أيضا محاولة تدوير الكرة. طلب البيك أن رول. بيك أن رول ستيب باك محاولة ثلاث نقاط. يا السلام. ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز. اللاعب المميز تشوي يونغ تشي يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل. أفضل. حكم الخبرة. إمكانيات الفنية للاعبيه. أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني. أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002. أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني. 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة. فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني. ثلاث نقاط. 3 بوينتس. هجمة. محاولات الدخول. تصويبة. 3 بوينتس. اير بول. استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاست بريك وباسكت. باسكت. برافو ايفانوف. ايفانوف فلاديمير وباسكت. الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة. هجمة منظمة. 66-35. فارق 31 نقطة. سلة ثلاث نقاط. تصويبة ثلاث نقاط. باسكت. 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن. 3 بوينتس. ثلاث نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين ثلاث مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية. أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين. 99-61. فارق 38 نقطة.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن. برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا

تليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن. برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

0: مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا ونصف نهائي كرة القدم للرجال، حيث ستجرى هذه المباراة ما بين اليابان ومنتخب أوزبكستان لمعرفة الطرف الثاني لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في النهائي. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل ما بين المنتخبين الأوزبكي والمنتخب الياباني. نسمع الآن ونستمع إلى النشيد الوطني للبلدين.
1: Dear fans, please stand for the anthems.
2: これより両国国歌の斉唱を行います。皆様ご起立の上国旗にご注目ください。
1: The anthem of Uzbekistan.
2: はじめにウズベキスタン国歌です。

إذن سمعنا للنشيد الوطني للبلدين قبيل انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لقاء أوزبكستان اليابان هنا في ملعب ناغاي، في ملعب ناغاي ستاديوم في أوساكا، حيث هذه المواجهة التي تجمع أوزبكستان أمام اليابان في دورة الألعاب الآسيوية آتشي ناغويا 2026. هذه تشكيلة منتخب أوزبكستان في هذه المواجهة. وفي هذا اللقاء لدينا في حراسة المرمى كل من مراد بايف، هناك اللاعب خامديموف، لدينا مرتضى بايف بالإضافة لي ريزا كولوف، وكذلك يتواجد اللاعب بوخروموف، هناك سيد نور الله بايف بالإضافة اللاعب أورنويف، وهناك يتواجد يومايف وكذلك اللاعب تركومبيكوف، ولدينا فايز الله بايف بالإضافة لكريموف. هذا بالنسبة لتشكيلة منتخب أوزبكستان في هذا اللقاء. هنا طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة هذه المباراة تحكيميا بقيادة الحكم القطري عبد الهادي رويلي، يساعد كل من يوسف الشمر الحكم المساعد الأول، لدينا ياسر المرشد الحكم الإماراتي الحكم المساعد الثاني، وهناك إدوان ياسين الحكم الماليزي وهو الحكم الرابع في هذه المواجهة. وفي هذا اللقاء من دون أن ننسى بأن تقنية الفيديو حاضرة هنا على صعيد هذا اللقاء، حيث سلطان الحمادي طبعا بالإضافة لفرحان عزيز بالنسبة لحكمي تقنية الفيديو في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. تشكيلة اليابان هنا تظهر في الصورة، في حراسة المرمى الحارس ألكسندر بيسانو، لدينا لاعب كيتا كوسوغي، هناك كايتو سوتشيا، وكذلك شوتو ناكانو بالإضافة لنيلسون إيشي واتاري، يتواجد اللاعب كينشن ياسودا بالإضافة ليوتاكا ميتشيواكي بالإضافة للاعب هيسا توسكو إيشي وفرويا بالإضافة لموري، وكذلك سينا إيشيباشي في تشكيلة المنتخب الياباني. قبل هذه المباراة منتخب كوريا الجنوبية حجز مقعد في نهائي بعدما فاز المنتخب الكوري على حساب المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف وحيد، وبالتالي كوريا الجنوبية في صراع الذهب تنتظر الفائز من هذا اللقاء، بينما الصين في صراع البرونز تنتظر الفائز من هذه أو الخاسر من هذه المواجهة ما بين منتخب اليابان ومنتخب أوزبكستان. شوط أول إذن سينطلق، نتمنى أن نستمتع، نتمنى أن نشاهد مباراة مثيرة ما بين المنتخبين، اليابان التي حازت الميدالية الذهبية في عام 2010، الفضية في عام 2002، 2018، 2022، البرونزية في عام 51 وفي عام 66 أمام أوزبكستان التي تريد هي الأخرى أن تصل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد الألعاب الآسيوية في عام 94 في هيروشيما، حينما ظفر المنتخب الأوزبكي بالميدالية الذهبية حينما فاز على حساب المنتخب الصيني. إذا شوط أول سينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اليابان على اليسار أوزبكستان على اليمين، العد التنازلي. إذن ما بعد العد التنازلي سينطلق الشوط الأول من هذه المواجهة ما بين المنتخبين الياباني والمنتخب الأوزبكي. كرة عن طريق حارس المرمى الحارس بيسانو حارس مرمى المنتخب الياباني، اليابان تريد أن تضغط منذ البدايات على المنتخب الأوزبكي من أجل اقتناص هدف مبكر، من أجل تصعيب المهمة على المنتخب الأوزبكي. مشوار لم يكن بالسهل بالنسبة للمنتخبين على صعيد طبعا الأدوار الإقصائية وكذلك حتى على مستوى مرحلة المجموعات. أوزبكستان فازت على السعودية بثلاثية نظيفة، اليابان فازت على كوريا الشمالية في مباراة لم تكن سهلة بهدف دون رد. في مرحلة المجموعات المنتخب الياباني تصدر بالعلامة الكاملة مجموعة فيها تايلاند قرغستان وكذلك هونغ كونغ، بينما المنتخب الأوزبكي كان قد تصدر مجموعة بالعلامة الكاملة وهي المجموعة الثالثة فيها كل من فيتنام الفلبين والكويت.
هذا هو إذا مشوار المنتخبين على صعيد دورة الألعاب الآسيوية آتشي ناغويا 2026 في منافسات كرة القدم للرجال. من سيصل النهائي؟ من سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي على صعيد المباراة النهائية؟ طبعا المباراة النهائية التي ستلعب في تويوتا هناك في كورومو، حيث المواجهة والنهائي 3 أكتوبر ما بين منتخب كوريا الجنوبية والفائز من هذا اللقاء. بينما طبعا حينما نتحدث عن المنافسة في تحديد المركزين 3 والرابع وتحديد صاحب الميدالية البرونزية ما بين الصين والخاسر من هذه المواجهة ما بين أوزبكستان ومنتخب اليابان، منتخبان بخبرة كبيرة بدون أدنى شك، لكن بميدالية ذهبية واحدة على صعيد دورة الألعاب الآسيوية التاريخية. تبقى كوريا الجنوبية الأكثر تتويجا في دورات الألعاب الآسيوية 6 مرات، إيران 4 مرات، الهند مرتان، ميانمار مرتان، الصين تايبي في مرتين، اليابان مرة، كوريا الشمالية مرة، العراق مرة، قطر مرة، وأوزبكستان كذلك مرة. خط موجود للمنتخب الأوزبكي يتلقى الإسعافات لاعب المنتخب الأوزبكي هنا لاعب سعيد نورالايف، واحد من أهم لاعبي منتخب أوزبكستان. حكم اللقاء عبد الهادي الويلي. الصافرة القطرية هنا تحضر على مستوى هذا الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية. كانت الأمنيات بأن نشاهد منتخباتنا العربية تتواجد في أبعد نقطة ممكنة على صعيد هذه الدورة، لكن المنتخب الأوزبكي، المنتخب الياباني، المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الصيني كانت لهم الكلمة الأقوى على صعيد منافسات كرة القدم للرجال. أجواء جميلة نعيشها في دورة الألعاب الآسيوية في مختلف الألعاب، كان على صعيد الرجال وإن كان على صعيد السيدات. طبعا شاهدنا عرس آسيوي بكل ما للكلمة من معنى ومنافسات قوية جدا، هناك تطور كبير للعديد من الرياضيين والرياضيات وكذلك عديد المنتخبات التي ظهرت بالصورة المثالية على مستوى هذه الدورة التي تتفاخر بها قارة آسيا بدون أدنى شك. كرة بتعود لمصلحة منتخب أوزبكستان، سهلة عند حارس المرمى، الحارس مراد بايد لديه الكرة، حارس مرمى المنتخب الأوزبكي يرسل هذه الكرة طويلة لكنها في الأخير سهلة عند الحارس بيسان. منتخب اليابان ذكرت بأنه تأهل على حساب منتخب كوريا الشمالية، لكن التأهل لم يكن بالسهولة اللي كانت تنتظرها اليابان. مواجهة كانت صعبة أمام منتخب كوريا الشمالية، واحد من أقوى المنتخبات بالمناسبة التي ظهرت في هذه البطولة. كان ينظر إلى منتخب كوريا الشمالية بأنه سيذهب بعيدا في هذه البطولة، لكنه صدم بالمنتخب الياباني الذي أقصاه من الدور ربع النهائي من هذه النسخة. طويل الكرة لأوزبكستان من جانب اللاعب أورين بايف، بتعود الكرة بعد ذلك يابانية، إيشي ينقل الكرة الآن، إيشي من جديد عند كرة في وسط الملعب لمنتخب اليابان، بحث عن مساندة، تمريرة حاضرة من الطرف الأيسر، إيشي يحاول مرور بشكل ممتاز، سقوط من دون خطأ، حكم اللقاء أشار إلى الاستمرارية، وكرة يابانية ممتازة اللمسة، الفرصة الخطيرة العرضية لا تأتي وفرصة الهدف الأول، لكن ابعاد من المدافع الأوزبكي الذي مشط المنطقة الدفاعية. بينما هنا مرتدة انطلاقة سريعة، الكرات العالية التي تشكل نقطة قوة لمنتخب أوزبكستان، ممتازة الكرة في اليسار، العرضيات كذلك، هنا واحدة وهنا فرصة أوزبكية، هذا جول، هذا جول، لا لا لا لا لا لا، حارس المرمى بيسانو يتصدم. الكرات العرضية، الكرات الطولية، المنتخب الأوزبكي بدنيا يتفوق كما اعتدنا وتعودنا على صعيد كرة القدم الآسيوية، هذه نقطة قوة المنتخب الأوزبكي في مختلف الفئات وفي مختلف الأعمار. خطيرة كانت الكرة الماضية، بيسانو تصدى في الكرة الأخيرة، كرة لمصلحة اليابان. أوزبكستان في هيروشيما في عام 94 كانت صاحبة الذهب، وبالتالي تريد أن تكون عادة لها في اليابان أن تقتنص الذهب على مستوى
لعبة كرة القدم مثل ما حدث في عام 94. اليوم في عام 2026 منتخب أوزبكستان يريد أن يستذكر ذلك الإنجاز بإنجاز آخر أيضا في الأرض اليابانية. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمنتخب أوزبكستان، لمسة في وسط الميدان لكن التغطية كانت موجودة. تتحول الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الياباني. لمسة من جانب اللاعب ناغانو لديه الكرة، تمريرة هنا في الجانب الأيمن عن طريق موري يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل الكرة بعد ذلك في وسط الملعب من جانب ناغانو في وسط الميدان منتخب اليابان. كرة منقولة من الجهة اليمنى، موري في لمسة ممتازة، تمريرة يابانية، بعد ذلك المحاولة ما زالت قائمة للمنتخب الياباني. وصول في اليمين، محاولة لإرسال الكرة العرضية من جانب اللاعب إيشي باشي، تحولت الكرة في الوسط مرة أخرى من جانب ناغانو. كرة ترسل طويلة طولية، هذه الكرة في اليمين، محاولة قائمة لمنتخب اليابان. فرصة من جانب اللاعب إيشي واتاري، هذا إيشي واتاري يريد المرور لكن في الأخير التغطية كانت من أمام اللاعب إيشي واتاري، لاعب يلعب في بلجيكا بالمناسبة، هذا اللاعب صاحب 21 سنة ابن مدينة كيوتو. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأوزبكي، انطلاقة سريعة الآن تأتي هنا في اليسار، عرضية أوزبكية لكنها سهلة عند حارس المرمى ليسيطر على الكرة الماضية. الحارس مراد باير أو الحارس بيسانو، ملعوب الكرة في وسط الملعب من جديد، طويل الكرة، محاولة قائمة للمنتخب الياباني. تقدم أوزبكي هنا في اليسار، سريع الكرة أوزبكية في فرصة في محاولة عرضية، هذه خطيرة، جول جول جول جول جول. نعم، أوزبكستان تمضي وتسجل أول أهدافها هنا في هذا اللقاء عن طريق اللاعب باخروموف هو من يسجل هدف السبق، هدف التقدم للمنتخب الأوزبكي بشكل ممتاز. هذا التقدم من الطرف الأيسر، العرضيات الأوزبكية الخطيرة كانت واحدة، أتت العرضية بعدها تسديدة، لم يؤثر اللاعب الأوزبكي أعتقد على سير الكرة باتجاه الشباك حتى لو كان متسللا أو على طبعا تركيز اللاعب الياباني. هذه الكرة والتسديدة لأن الكرة كانت داخلة. نعم، اللاعب الأوزبكي اللي موجود على الخط ربما كان في موقف تسلل لكن لم يتداخل أبدا مع اللعبة، الكرة كانت باتجاه الشباك، وبالتالي منتخب أوزبكستان يسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب ساردور بيك باخروموف. ساردور هو من سجل الهدف الأول للمنتخب الأوزبكي. أوزبكستان هدف، اليابان لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة، الهدف يحتسب. نعم، الهدف يحتسب حتى لو كان هناك اعتراض من المنتخب الياباني. يا حبيبي الكرة داخلة، لا هم غطي على حارس ولا على روية حارس ولا على روية مدافع، الكرة كانت في الشباك. خلاص، هدف أول صحيح للمنتخب الأوزبكي. المنتخب الياباني الآن يبحث عن الرد، اليابان في اليابان هنا في أوساكا تبحث عن الرد أمام منتخب أوزبكستان. أوزبكستان بالمناسبة كانت أيضا صاحبة الميدالية البرونزية في هانجو في الصين في عام 2024، وعلى صعيد الأدوار الإقصائية في تلك البطولة كان بالإمكان أن تواجه اليابان
أوزبكستان في النهائي لولا الخسارة بثمانية أهداف نظيفة من أمام منتخب كوريا الشمالية. أو لا، خسارة كانت من أمام كوريا الجنوبية، تلك على صعيد السيدات. نعم، تلك على صعيد السيدات خسارة كانت من كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الياباني. طبعا نعلم بأن دورة الألعاب الآسيوية في فئة الرجال وفي فئة السيدات، هنا عرضية تأتي لليابان، بعيدا عن الإحصائيات، بعيدا عن ما مضى، بعيدا عن تاريخ الدورات السابقة ومنافسات كرة القدم في الدورات السابقة. هنا في هذه المواجهة ما بين المنتخبين الأوزبكي والمنتخب الياباني، صابت لاعب منتخب أوزبكستان غير قادر على إكمال المباراة. لاعب المنتخب الأوزبكي اللاعب سعيد نورالايف سيغادر أرضية الملعب، بالتالي ديلشود عبد اللهيف هو البديل القادم. ديلشود عبد اللهيف هو من سيدخل بديلا في قادم الدقائق في تشكيلة المنتخب الأوزبكي. في تبديل اضطراري سيحدث في تشكيلة منتخب أوزبكستان. أوزبكستان طبعا أوزبكستان في فئة المنتخبات الأولمبية، منتخب أوزبكستان تأهل إلى أولمبياد باريس في عام 2024، وصل إلى مرحلة المجموعات، لم يحقق أي فوز، تعادل وخسارتين للمنتخب الأوزبكي. لو نتذكر في أولمبياد باريس، هنا سعيد نورالايف يغادر أرضية الملعب، البديل القادم لم يكن عبد اللهيف وإنما كان اللاعب نورلان إبرايموف هو من دخل بديلا. نورلان إبرايموف إذن هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب أوزبكستان. اليابان طبعا على صعيد المنتخب الأولمبي، لدينا هنا فرصة للمنتخب الياباني من أجل العودة في النتيجة، لكن الكرة تتحول بعيدة، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان. منتخب اليابان على مستوى دورة الألعاب الأولمبية تواجد في أتلانتا في عام 96، سيدني في عام 2000، أثينا في 2004، بكين في 2008، لندن في عام 2012، وحل في المركز الرابع في ريو دي جانيرو في عام 2016، في طوكيو في عام 2020 حل في المركز الرابع، وتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس في عام 2024. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الياباني. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان، تدخل كان موجود، وخطأ خطأ لمصلحة منتخب أوزبكستان في هذه الأثناء. ملعوب الكرة في وسط الملعب مجددا لمصلحة المنتخب الأوزبكي، هناك سقوط وخطأ، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. تدخل اللي كان في اللقطة الأخيرة، وبالتالي خطأ. يا
يصفر حكم المباراة. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة المنتخب الأوزبكي. كرة ساقطة لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأوزبكي. من سجل هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء عن طريق اللاعب أورنبايف. أورنبايف على التنفيذ، على تنفيذ الركلة الركنية. حكم عبد الهادي رويلي وحديث مع المهاجم الأوزبكي والحارس الياباني. كرة ستنفذ من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء. تتحول الكرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى. ملعوب الكرة من اليسار لمصلحة منتخب أوزبكستان. من الطرف الأيمن محاولة المرور، بعد ذلك عملية مسك كانت موجودة وخطأ للمنتخب الياباني. خطأ للمنتخب الياباني في الكرة الأخيرة.

الكرة ستنفذ. لمصلحة المنتخب الياباني تصل هذه الكرة عالية في وسط الملعب من جديد. تتحول الكرة في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة للمنتخب الياباني عالية وطويلة من حارس المرمى الأوزبكي. الكرة في وسط الميدان مرة أخرى. تحول الكرة من جديد لمنتخب أوزبكستان. لمسة عن طريق اللاعب فايزوليف. عودة إلى الخلف من حارس المرمى مراد بايف. ملعوبة كرة من الجانب الأيمن. ترسل هذه الكرة عالية. تصل الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأوزبكي. لمسة بشكل ممتاز. كرة أوزبكية. عودة إلى الخلف بعد ذلك نقلة قصيرة من لاعب منتخب أوزبكستان. لمسة من الطرف الأيسر. محاولة وانطلاقة الآن تأتي هنا في اليسار. فرصة المرور. يا عيني يا سلام يا سلام يا سلام. ممتاز اللمسة وتمريرة أوزبكية. منقولة كرة المنتخب الأوزبكي. نقلة بشكل ممتاز. وصلت إلى أقصى اليسار لمنتخب أوزبكستان. أتت العرضية لكن إلى خارج الملعب. تحولت ركلة ركنية لمنتخب أوزبكستان. ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب أوزبكستان. على يمين حارس المرمى عرضية ترسل بالرأس. هنا تأتي تتحول بجديد لكن بعيدة تماما. بعيدة تماما كانت الكرة الماضية. بعيدة كانت الكرة الأخيرة. كرة للمنتخب الياباني. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب من جديد. سريعة الكرة من اليسار لكن في الأخير. محاولة ما زالت مستمرة لمنتخب أوزبكستان. رمية تماس الآن. رمية جانبية. ستنفذ رمية التماس. وصلت هذه الكرة بتعود بعد ذلك طويلة. منقولة كرة بالرأس لمصلحة المنتخب الأوزبكي. رمية تماس ستنفذ رمية الجربية. ملعوبة الكرة من جديد. ليو المنتخب الياباني. تحولت أوزبكية. تقدم من الطرف الأيمن. فرصة المرور وتقدم. سقوط هنا ومطالبة بخطأ. خطأ كان موجود بالفعل. خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. ركلة ثابتة. ركلة ثابتة. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة المنتخب الأوزبكي.

من ركلة ثابتة كرة ستنفذ، ملعوبة كرة داخل منطقة الجزاء لكنها طالت وعادت إلى ركلة مرمى. منتخب أوزبكستان يريد أن يؤمن طريق هذا الفوز والطريق إلى النهائي، يريد أن يسجل هدف ثاني. محاولة قائمة لمنتخب أوزبكستان، فرصة ما زالت للمنتخب الأوزبكي من الطرف الأيمن، صاحب الهدف الوحيد اللاعب باخروموف. منتخب ياباني حتى الآن لم يصنع أي خطورة على المنتخب الأوزبكي. تدخل كان في اللقطة الماضية، تدخل كان موجود في الكرة الأخيرة. تتحول الكرة، خطب في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود في الكرة الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، لمصلحة المنتخب الياباني. ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن حارس المرمى يتصدى. وصلت هذه الكرة من الجانب الأيمن، لمنتخب أوزبكستان. حارس المرمى الحارس مراد بايب. تلعب الكرة من جديد، سهلة عند الحارس.

ملعوبة الكرة طويلة. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الأوزبكي. هذه الكرة عملية الدفع في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ. خطأ يصفر حكم اللقاء. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب أوزبكستان. أورنبايف على تنفيذ الركلة الثابتة. أورنبايف والتسديدة لن تأتي والأروع رائعة كانت من أورنبايف. أورنبايف أراد أن يسجل هدف في البطولة في اللقطة الأخيرة. تسديدة جميلة جدا لكن جانبت القائم الأيمن. تحولت إلى ركلة مرمى. كرة في المنتصف للمنتخب الأوزبكي إلى أقصى اليسار. تعود الكرة من جديد. حارس المرمى يلعب هذه الكرة من الجانب الأيمن. مرة أخرى ترسل هذه الكرة طويلة لمصلحة المنتخب الأوزبكي عند الحارس مراد بايف. ملعوب الكرة. نقلة في وسط الميدان من جديد لمنتخب أوزبكستان. عودة عند حارس المرمى مراد بايف. طويل الكرة مرة أخرى للمنتخب الأوزبكي. رمي التماس يابانية. رمي التماس للمنتخب الياباني. منقول الكرة إلى أقصى الجانب الأيسر لمصلحة المنتخب الأوزبكي مجددا. لمسة في وسط الميدان مرة أخرى. عودة إلى الخلف من جديد. كرة أوزبكية من الجانب الأيمن. تتحول الكرة السهلة عند حارس المرمى بيسانو. التقدم وبعد ذلك الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى.

منقول الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني. لليابان لمسة من جانب اللاعب ناكانو. كرة في المنتصف يابانية من جانب الحارس بيسانو، يلعب لها كرة باتجاه سوتشيا. ناكانو تلعب الكرة في وسط الميدان مرة أخرى، تقدم من الجانب الأيمن، بعد ذلك عرضية ترسل. وصلت هذه الكرة في اليسار إلى خارج الملعب، رمية التماس. رمية التماس في هذه اللحظات. وصلت هذه الكرة للمنتخب الأوزبكي، عودة عند الحارس مراد طيب. وصول بعد ذلك في اليسار، كرة يابانية من الجانب الأيسر عن طريق مراد زويف، يرسل كرة طويلة تعود مجددا لمصلحة المنتخب الياباني عند حارس المرمى بيسانو. ملعوبة الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. وصلت هذه الكرة في الطرف الأيسر لليابان. ملعوبة الكرة يابانية إلى الخلف، بتعود من جديد. حاول قائمة للمنتخب الياباني لكن التغطية كانت موجودة. مرور وتقدم هنا، تصل بعد ذلك في وسط الملعب. المنتخب الأوزبكي يسيطر ويتحكم في مجريات هذا اللقاء. منتخب أوزبكستان قوي جدا، منتخب أوزبكستان منظم جدا، منتخب أوزبكستان منضبط. وفرصة الآن تأتي، عرضيات الأوزبكيين خطيرة، وفرصة الآن للثاني، عرضيات الأوزبكيين خطيرة والرأسية الآن تأتي لكنها سهلة عند حارس المرمى. ملعوبة الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب اليابان. كرة وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية،

كرة في اليسار لليابان. منقول الكرة من الطرف الأيسر، محاولة ما زالت مستمرة بعد ذلك، العرضية تأتي هنا لكنها تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية

عرضية، كرة بتعود بالكعب لمصلحة المنتخب الياباني. بيسان لليابان، فرصة يابانية لكن تغطية دفاعية كانت موجودة. تحول الكرة مرة أخرى من الطرف الأيمن، تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأوزبكي. هذا البديل من دخل في هذا الشوط في تبديل كان اضطراري، كرة منقولة أوزبكية لكنها تتحول مجددا في وسط الملعب.

وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة اليابان.

يلعب الكرة في وسط للمنتخب الياباني. نقلة عن طريق ناكان. عالية وطويلة إلى أقصى اليسار. بعد ذلك محاولة ما زالت قائمة. مرور وتقدم لكن في الأخير إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى.

0: هذه الكرة الأخيرة التي تحولت إلى ركلة مرمى. لمنتخب أوزبكستان عن طريق مراد بايف لتصل هذه الكرة في الوسط لمصلحة منتخب أوزبكستان. كرة ما زالت مستمرة من الجانب الأيسر، محاولة وعرضية ترسل داخل منطقة الجزاء. المنتخب الأوزبكي يريد حسم الأمر، يريد تأمين الطريق نحو النهائي. كرة تصل ساقطة لكنها مقطوعة، تعود مرة أخرى لمنتخب أوزبكستان. لأوزبكستان بينية، عادت الكرة مجددا.
1: Eek! Eek!

طويلة الكرة من بيسانو

وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، لكن إلى خارج الملعب تتحول إلى رمي التماس. رمي التماس في هذه اللحظات، لمصلحة المنتخب الياباني. بينية وكرة مستمرة عرضية عالية، تحولت الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب أوزبكستان. 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. سريعة الكرة الأوزبكية، لكن يتعثر اللاعب الأوزبكي والكرة طالت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان لمنتخب اليابان.

كرة منقولة في الطرف الأيسر. تحول الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. حاول مستمر يابانيا للتعادل، فرصة وتصويبة لكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية الآن. طالب بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية، هذه اللقطة وهذه المحاولة وهذه هي التسديدة التي أتت. حتى لو كانت هناك لمسة يد كانت من خارج منطقة الجزاء،

لكن يلحق يلحق نعم يلحق اللاعب الأوزبكي، لكن حكم اللقاء يشير بأن الكرة اجتازت خط التماس وبالتالي تعود إلى رمي التماس للمنتخب الياباني. رمي التماس للمنتخب الياباني. الثواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من هذا اللقاء، اليابان لا شيء، أوزبكستان هدف. بيسانو يلعب كرة في الطرف الأيسر لمنتخب اليابان، محاولة التقدم بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. رمي التماس الآن للمنتخب الياباني. ملعب الكرة من الطرف الأيمن، كرة يابانية، افتكاك الكرة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة من جديد، بعد ذلك خطأ خطأ يصفر حكم اللقاء. دقيقتان إضافيتان أضافهما الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. كرة لمصلحة المنتخب الياباني، تمريرة من الجهة اليسرى، الضغط ومحاولة افتكاك الكرة، يضغط الأوزبكي لكن الياباني، الياباني من هذه المسافة ناكانو يلعب كرة شتت من الدفاع الأوزبكي، لاعب ريفاكولوف غطى في اللقطة الأخيرة. رمي التماس لأوزبكستان سريعة تنفذ الجانبية الأوزبكية، بعد ذلك تصل في وسط ملعب مرة أخرى للمنتخب الأوزبكي. عودة إلى الخلف عند حارس المرمى بيسانو، والحارس مراد بايب، طويل الكرة في وسط الملعب من جديد لمنتخب أوزبكستان. صافرة الحكم عبد الهادر ويريتات اللي تعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. إلى أحد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أوزبكستان هدف، لا شيء اليابان. لقاكم عطي لقاكم بداية الشوط الثاني.

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.

0: أدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية إشراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول وخطأ شخصي أول، الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. تصويب الثاني أيضا بالسلة لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر، تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا، جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالاستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة، حذاري من هذه اللاعبة السريلانكية جيفيكا. المعاضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، قدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حاولات قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس قصيرة. تمنى التوفيق لأدعم السيدات في 3-on-3. مرة ثانية نعم، التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين، حالة الدخول تفقد الكرة، تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية، سارة مرور تحصل على فاول، برافو. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12. تانيا باسكت، برافو، سوفت تاتش، عندها مهارات، الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3 on 3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة، برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات في الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس، هيسيتيشن، حلوة حلوة، دخول جيد. تانيا، تانيا هل تردها؟ تانيا بالاستيباس، تانيا اوه بعيد عن السلة، بعيد عن السلة، هوائية فيها شوي نوع من التسرع. هنا تصويبة ثنائية، سجل نقطتين المنتخب السريلانكي، حاولت الدخول، سارة، سارة بالدرايف، سارة بالدرايف، مرة ثانية تيرن أوفر السريلانكي الآن، أوه تعب والإرهاق، ثانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص، في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل، واللعب بثلاث لاعبات أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي، في ماسك الكرة لا تريد أن تصاب، تسجل لاعبة سريلانكا النقطة رقم 19. هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة. هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. مرة ثانية محاولات على البيك الرول، يسجل تانيا، طويل موجودة سما، قصير وصار المعاضيد، لكن غياب تالا طويل أيضا، محاولات 8-0 النتيجة. سارة تصويبة. برافو تانيا بالهوك شوت يسجل منتخب الصيني. لا يسجل. باسكت. مرة ثانية تصويبة صينية. سارة في محاولة للتصويب ضائعة. منتخب الصيني مرة ثانية. نتيجة 14-2. محاولات المنتخب الصيني يسجل. تصيبة ثلاثية ضائعة. نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي. قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3.
1: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب للذهب يا ذهب انت الذهب عيون
1: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

حياتي كانت إنسانة كتبغيني لدرجة الجنون، لكن غلطت وضيعتها من يديا. وبكل بساطة ما كنتش عاطيها أهمية، وحتى النهار اللي مشات جاني عادي، لكن مع الوقت لقيت راسي كان بادلها نفس الإحساس وأكثر. ومن اللي خديت قرار باش نصارحها لقيت راسي خديته معطل.

مقابله كوقت ضائع، ولكن ما عندنا ما نقولوا هذه مسؤوليه الحكم اللي صراحه كان في مستوى طيله ادوار المقابله. مازال لحظات قليله على نهايه المقابله. يلا يا الاولاد، يلا يا اسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كره خطيره، حدي اخويا، قطع اخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهايه المقابله.

تماس لمنتخب غامبيا، يلعبوا جوزيف سيسيل باك اليمين، تصل كرة جات اليسار، مرور واختراق، سليمان كمارا، سليمان كمارا والعرضية، ولكن لم يستطع أن يسيطر على الكرة. اللاعب سانيان تطول من عبدولي سانيان، لاعب هايد سبليت الكرواتي، وتتحول الكرة إلى رمي التماس. تروح سهلة من جديد لدفاع منتخب غامبيا، التشتيت والكرات المشتركة، وتبقى كل الاحتمالات قائمة. عزيزي المشاهد، سانيان أبو بكر باري، سانيان أبو بكر باري، تقدم أبو بكر باري، عدى يا ولد يا لعيب، حلوة المهارة، العرضية الأرضية تصطدم بالدفاع، ياخدها تاني سانيان على شماله ويسدد، ولكن إلى يد الحارس، إلى يد الحارس بنجامين أساري، حارس هارتس فوق في مباراة الدولية رقم 15 مع البلاك ستارز، يتصدى لتسديدة اللاعب عبدولي سانيان، ولكن هناك ثقة في أداء لاعبي غامبيا في الشوط الثاني. لما لا، وهم تمكنوا من تحقيق ريمونتادا رائعة في الشوط الأول، وبعد أمونيا مرماهم بهدفين تمكنوا من العودة وإدراك التعادل. إبراهيم سليمانة، عد إبراهيم، العرضية الأرضية، يتواجد دفاع غامبيا إلى خارج الملعب، ضربة ركنية. حلو الشوط الثاني، هجمة هنا وأخرى هناك، كل منتخب يسعى لإدراك الفوز، كل منتخب يسعى لحصد النقاط الثلاث. تبديلين لمنتخب غانا باشتراك بنجامين تيتي وإبراهيم سليمانة، ولكن منتخب غامبيا ما زال لم يقم بإجراء أي تبديل. هذه الكرة العرضية، إرنست نوما يشتت دفاع غامبيا، وتسديدة على الطاير، حلوة حلوة التسديدة على الطاير من قبل اللاعب فتاو، عبدول فتاو يسدد، والتسديدة تصطدم بالدفاع، يرجع يلعب كرة عرضية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. أدي عبدول فتاو لاعب إبسويتش تاون، النهارده بيخوض مباراته الدولية رقم 34 مع منتخب غانا، وسجل 3 أهداف في مسيرته الدولية من قبل. عشر دقائق مضت من عمر الشوط الثاني، ويبقى التعادل يسيطر على الموقف، وضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غامبيا. منتخب غانا اشترك في أمم أفريقيا 24 مرة من قبل، يحتل المركز الثالث من حيث عدد المشاركات في كأس أمم أفريقيا بعد منتخب مصر اللي اشترك 27 مرة، ومنتخب كوت ديفوار اللي اشترك 26 مرة. تاريخ حافل لمنتخب غانا في المشاركات الإفريقية في كأس الأمم، وفاز بالبطولة 4 مرات من قبل، 1963 و65 و78 و82. كرة المنتخب غامبيا يشتتها دفاع غانا، وادي فاول جديد، فاول لصالح منتخب غانا. منتخب غانا وصل لنهائي كأس أمم أفريقيا 9 مرات، آخرهم في 2015 نسخة غينيا الاستوائية، عندما خسر في النهائي بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار بعد التعادل السلبي. وصل للنهائي 9 مرات، فاز بالبطولة 4 مرات منها. إذن تاريخ حافل للبلاك ستارز، وبالتالي غيابه عن النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا كان بمثابة المفاجأة الصارخة التي لا يتمنى عشاق منتخب غانا أن تتكرر مرة أخرى. اللاعب عبدولي سانيانج يسقط على أرضية الملعب، وينزل له الجهاز الطبي لمنتخب غامبيا. لاعب هايد سبليت الكرواتي لديه هدف وأسيست في الدوري الكرواتي هذا الموسم، عبدولي سانيان الذي يتلقى العلاج الآن، ونحن في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، والتعادل 2-2 بين منتخبي غانا وغامبيا. منتخب غامبيا اللي اشترك في كأس أمم أفريقيا مرتين فقط، المرتين كانوا على التوالي، 2021 في الكاميرون و2023 في كوت ديفوار.
في 2021 في الكاميرون كان وصل للدور ربع النهائي وخرج أمام أصحاب الأرض بعد الخسارة أمام الكاميرون 2-2، ولكن في 2023 كان احتل المركز الرابع والأخير في مجموعته بعد 3 هزائم. أدي تبديل أول، سان يانج لا يستطع أن يكمل المباراة ويغادر أرضية الملعب، ويشارك بدلا منه اللاعب إبريما كولي. إبريما كولي لاعب كونيا سبور التركي المعار إليه من يانج بويز السويسري يشارك الآن كبديل لكي يخوض مباراته الدولية رقم 31 مع منتخب غامبيا. كان سجل هدف في اللقاء الماضي في هذه التصفيات في مرمى منتخب الصومال من ضرب الجزاء إبريما كولي، ولا ننسى هدفه في مرمى الكاميرون في أمم إفريقيا 2023. إبريما كولي يشارك الآن كبديل، ورقة أولى بيدفع بها مدرب منتخب غامبيا جوناثان ماكريستري. ربع ساعة مضت من عمر الشوط الثاني، ونفس النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول 2-2 حتى الآن، ولكن شخصيا أتوقع المزيد من الأهداف في هذا اللقاء. أدي كرة أمامية في مساحة جيدة، ولكن يرجع ويغطي كويس، يرجع ويغطي كويس اللاعب من ساعة جيديوم من ساعة أمام حضراتكم في الكادر، لاعب كولن الألماني المنتقل إليه هذا الموسم من أوكسير الفرنسي، يعمل تغطية دفاعية جيدة. نسبة الاستحواذ قلت شوية عن الشوط الأول لمنتخب غانا، ما زال متفوقا في نسبة الاستحواذ 69% تقريبا مقابل 31% تقريبا لمنتخب غامبيا. ولكن اتفقنا في الشوط الأول على إيه؟ لا تحدثني عن الاستحواذ، لا تحدثني عن الاستحواذ، العبرة بالخطور، العبرة بالإيجابية على المرمى، العبرة باهتزاز الشباك، العبرة بتسجيل الأهداف. وحتى الآن النتيجة 2-2، كرة ثابتة. أخطر أسلحة منتخب غانا في لقاء اليوم الكرات الثابتة، والمتخصص نوما على التنفيذ يلعب كرة جوه 18، يتم تشتيتها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية جديدة، هذه توجيهات من الحارس، تتلعب الضربة الركنية سريعة لمنتخب غانا. مرة تانية نوما يعمل مراوغة وتمريرة على حدود منطقة الجزاء. عبدول فتاو يمشي بعرض الملعب عبدول، والعرضية غير متقنة على الإطلاق، سيئة جدا إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كرة عرضية من المدافع جوناث أجيتي الذي كان متقدما في اللقطة اللي فاتت. الجماهير الموجودة في ملعب المباراة، ملعب أكرا الرياضي، الملعب الذي يحمل اسم أوهين ديجان. أوهين ديجان أول وزير للرياضة في غانا، والرجل الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتوفى عام 1987 وتم إطلاق اسمه على هذا الملعب. حاول المنتخب غامبيا، العقل المفكر أبو بكر باري بوجه القدم الخارجي يلعب كرة في وسط الملعب. إيبو آدمز الأمامية إلى خارج الملعب، رمي التمس. منتخب غامبيا والآخر لم يتمكن من التأهل لأمم أفريقيا الماضية 2025 في المغرب، كان احتل المركز الثالث في مجموعته في التصفيات، المجموعة التي ضمت جزر القمر وتونس وغامبيا ومدغشقر. كان تعادل في مباراتين في هذه المجموعة، وفاز في مباراتين وخسر مباراتين، سجل 6 أهداف ودخل مرمى 6 أهداف. أدي بطاقة صفراء من نصيب لاعب منتخب غانا بنجامين تيتي الذي شارك في الشوط الثاني، يتلقى بطاقة صفراء تيتي. تدخل قوي وعنيف
وكارت أصفر مستحق. نتيجة حتى الآن في مصلحة منتخب جامبيا. منتخب جامبيا في رصيده 3 نقاط. منتخب جامبيا بيلعب خارج الأرض. آدمز، إيبو آدمز تلقى بطاقة صفراء هو الآخر لاعب منتخب جامبيا. مخرج اللقاء يشير أنه تلقى بطاقة صفراء هو الآخر. الدقيقة 65 نبدأها الآن. الدقيقة رقم 20 من الشوط الثاني. الإثارة في الشوط الأول بدأت منذ الدقيقة 27، بدأت منذ احتساب ضربة الجزاء التي أسفرت عن الهدف الأول لمنتخب غانا. نتمنى أن تبدأ الإثارة في الشوط الثاني.

جيروم أبوكو، الكرات الطويلة، فتاو يدوبك يلحق لكن تذهب للاعبي منتخب جامبيا. الآن لعب تعاوني بين لاعبي المنتخبين، ميس باس كتير، وبالتالي الهجمات لا تكتمل، الخطورة لا تظهر، محاولة الاختراق والمرور عن طريق اللاعب نواما، تقدم نواما، تمريرة على حدود 18 يشتت الدفاع. تعود مرة تانية المنتخب غانا مع عبدول فتاو، ضم للداخل وجابها على شماله وغار اللعب في أقصى اليسار، من سا يلحق، يسقط من سا ولكن يلم كرته ويعود للخلف. نوما، منسا، جيديون منسا، إرنست نوما، مرة تانية يغير اللعبة منسا إلى الجانب الأيمن، أجيتي، جوناس أجيتي، يستلم منه البديل إبراهيم سليمانة أمامية، يلحق قبل خط المرمى اللاعب بنجامين تيتي. عدة تمريرات لمنتخب غانا من أجل إيجاد ثغرة. عبدول فتاو تتخطف منه الكرة، الهجمة المرتدة، وحكم اللقاء يشير باستمرار اللعب. بعض المناوشات بين لاعبي المنتخبين. أمامية جديدة المنتخب غانا لا تكتمل، التدخل الدفاعي والكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. بيغيب عن منتخب غانا لاعب مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو، لاعب القادم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي من بورنموث، بيغيب للإصابة. أدي محاولة للتسديد، تسديدة حلوة تأخذ طريقها إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شوف ردة فعل الجماهير، تسديدة عن طريق اللاعب نوما، إرنست نوما، أحد أبرز لاعبي منتخب غانا في لقاء اليوم. فتح لنفسه زاوية التسديد وإدى الإذن للقدم اليسرى لكي تطلق تسديدة قوية، ولكن يردتين ثلاثة بجوار القائم الأيمن. قلت لحضراتكم مساهم في 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع نادي ليون، مسجل 3 وتمريرتين وهدف ثالث، هدف ثالث لمنتخب جامبيا. غلطة قاتلة من الدفاع الغاني، يستغلها منتخب جامبيا ويسجل الهدف الثالث. مباراة للتاريخ، ريمونتادا رائعة لمنتخب جامبيا. العقارب يعودون بريمونتادا تاريخية في قلب العاصمة الغانية أكرا، ويسجلون الآن الهدف الثالث ويستغلون الخطأ الدفاعي القاتل، خطأ دفاعي قاتل يسفر عن هدف ثالث لصالح منتخب جامبيا، لتصبح النتيجة 3-2. يا لها من مباراة رائعة، يا لها من مباراة قادمة من عالم الإثارة والمتعة. غلطة كبيرة من منساء وغلطة الشاطر بألف، والغلطة يدفع ثمنها منتخب غانا فورا، ويسجل منتخب جامبيا على الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2. هدية من جيديون منساء، يستغلها سريعا منتخب جامبيا ويسجل الهدف الثالث عن طريق البديل إبريما كولي. أتى من مقاعد البدلاء لكي يكون على موعد مع القدر، لكي يكون على موعد مع الهدف الثالث لمنتخب بلاده. وادي ردة فعل المخطئ، ردة فعل صاحب الخطأ القاتل، اللاعب جيديون منسا. خطأ لا يغتفر من منسا، يستغله خير استغلال إبريما كولي، لاعب كونيا سبور التركي الذي أتى من مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الثالث لمنتخب جامبيا لتصبح النتيجة 3-2. مباراة للتاريخ لمنتخب جامبيا، ريمونتادا لن ينساها على الإطلاق لاعبي منتخب جامبيا طوال مسيرتهم الكروية. 3-2 الآن، والهدف الثالث عن طريق إبريما كولي.
لسه بقول لحضراتكم، الإثارة في الشوط الأول بدأت منذ الدقيقة 27 عندما تم احتساب ضربة جزاء لمنتخب غانا. والآن الإثارة في الشوط الثاني تبدأ في الدقيقة 28 من الشوط الثاني، دقيقة إحراز الهدف الثالث لمنتخب غامبيا. كرة عرضية شتتها دفاع غانا. آخر 20 دقيقة في الوقت الأصلي لهذا اللقاء. كرة تعود للحارس. بابوكار جاي يشتت سريعا. ارتد المنتخب غامبيا. المرة دي شتت أجيتي. أدي كرة أمامية. فرصة للعب العرضية من قبل اللاعب يرينكي، يلعب عرضية يرينكي، ولكن التدخل الدفاعي موجود والكرة إلى خارج الملعب. مشاورات ومداولات بين كارلوس كيروش ومعاونيه ولسان حاله، ماذا تفعل لو كنت مكاني في وضعية صعبة الآن. تسديدة غنية إلى خارج الملعب. بدأ منتخب غانا يلجأ لسلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء. هذه تسديدة من البديل إبراهيم سليمانة. قبلها شفنا تسديدة من إرنست نوما، ولكن الاثنين خارج الإطار، الاثنين إلى خارج الملعب. سيكون هناك اندفاع هجومي الآن لمنتخب غانا. منتخب غانا يلعب على أرضه ووسط جماهيره. منتخب غانا اللي خسر لقاء الجولة الأولى في أبيدجان أمام منتخب كوت ديفوار 2-2، بالتالي هل يتلقى خسارة ثانية على التوالي؟ هل يفعلها منتخب غامبيا؟ سنتابع سويا. أول مباراة رسمية بين المنتخبين أعزائي المشاهدين هي المباراة اللي أمام حضراتكم. أول مباراة رسمية بين المنتخبين تشهد مفاجأة صارخة حتى الآن، وهي تقدم منتخب غامبيا خارج الديار على منتخب غانا على أرض ووسط جماهيره وفي قلب العاصمة الغانية أكرا 3-2. التقى المنتخبين أربع مرات من قبل، كلهم مباريات ودية. في المباريات الودية فاز منتخب غانا 3 مرات وكان التعادل مرة واحدة. تبديلات جديدة، تبديلين لمنتخب غامبيا. خارج اللاعب رقم 9 سليمان كامارا، يستعد اللاعب رقم 3 اللاعب سانيانغ، سيني سانيانغ يشارك الآن كبديل، وأيضا اللاعب رقم 23 محمد درامي يشارك أيضا هو الآخر. ثلاث تبديلات حتى الآن لمنتخب غامبيا، ودي تبديل جديد لمنتخب غانا. اللاعب رقم 20 اللاعب أوغوستون بوكي يشارك بدلا من أوبونغ الباك اليمين. لاعب سانتيتيان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي أوغوستون بوكي يشارك الآن كبديل، ودي كرة عرضية تذهب لمنتخب غامبيا مرة أخرى، ورمي التماس لصالح منتخب غانا. هكذا يشير حكم اللقاء. ثلاث تبديلات لكل منتخب وتتبقى ورقتين لدى كل مدرب. 3-2 في النتيجة. الهدف الثالث سجله البديل إبريما كولي في الدقيقة 68 ليتقدم منتخب غامبيا 3-2. ودي فاول لصالح منتخب غانا، فاول لصالح اللاعب إرنست نوما. منتخب غانا فاز على منتخب غامبيا من قبل 1-0، 2-0، 3-2 في 3 مباريات ودية، واللقاء الودي الرابع بينهما انتهى بالتعادل السلبي. لكن خلينا في الرسمي، خلينا في المهم.
وفي اللقاء الرسمي الأول بين المنتخبين منتخب جامبيا تقدم حتى الآن 3-2. تخيلوا حضراتكم لقاء اليوم هو أول لقاء بين المنتخبين من 25 سنة، تحديدا من يونيو 1991. ده كان آخر لقاء ودي بين المنتخبين عام 1991. ضربة ركنية لصالح منتخب غانا، وقد يأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة. قد يأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة مثلما فعلها منتخب غانا في الشوط الأول. عبدول فتاو يلعب الكرة العرضية جوه 18، حارس المرمى يشدد ويسقط على أرضية الملعب. حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب، يمشي بالعرض عبدول فتاو. ما زالت المحاولة قائمة لمنتخب غانا. إرنست نواما هذه اللعب أجيتي اللي بيتقدم فيه الكرات الثابتة. نواما يفتح اللعب جهة اليسار. إبراهيم سليمانة يغير اتجاهاته. سليمانة عايز يمرر لأجيتي، ولكن التغطية الدفاعية موجودة. ألاجي سين يحول الكرة إلى رمي التماس. يسقط حارس المرمى بابوكار جاي. كرة مشتركة في العرضية اللي فاتت التي كانت قادمة من ضربة ركنية. مشاورات ومداولات بين الجهاز الفني لمنتخب جامبيا يمني النفس بالحفاظ على هذا التقدم. انتصار لمنتخب جامبيا لو تحقق سيكون انتصار رائع. 3 نقاط ستكون غالية للغاية، سيرتفع رصيد منتخب جامبيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. هذه الكرة المشتركة، أجيتي في كرة مشتركة مع حارس المرمى بابوكار جايي، وحكم اللقاء أشار باستمرار اللعب ولم يحتسب شيء. كارلوس جيروش يطالب من الجماهير المؤازرة، يطلب المؤازرة والتشجيع من الجماهير الغنية الموجودة في ملعب المباراة. منتخب غانا حاليا بيحتل المركز رقم 65 في تصنيف الفيفا للمنتخبات، بينما يأتي منتخب جامبيا في المركز رقم 116. كأس العالم تابعنا منتخب غانا، احتل المركز الثالث في مجموعته في كأس العالم الماضي 2026، جمع 4 نقاط في هذه المجموعة بعد الفوز على بنما 1-0، التعادل السلبي بعد مباراة دفاعية استبسل فيها لاعبو منتخب غانا وحققوا التعادل السلبي مع انجلترا، وخسر من كرواتيا 2-1، ولكن في دور 32 خسر من كولومبيا بهدف للا شيء. تشتيت من لاعبي منتخب جامبيا. نلعب في الدقيقة 79، 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. 12 دقيقة بخلاف الوقت بدل الضائع هي ما يتبقى للاعبي منتخب غانا من أجل إدراك التعادل على الأقل، من أجل تصحيح الأوضاع، من أجل تجنب الخسارة. الهجمة المرتدة للاعبي منتخب جامبيا مرة تانية من سا الذي لن ينسى، لن ينسى ولن تنسى جماهير منتخب غانا خطأ القاتل في كرة الهدف الثالث. أذكر حضراتكم عقب هذا اللقاء هناك مباراة في نفس المجموعة بين منتخبي الصومال وكوت ديفوار. كرة عرضية خطيرة، فرصة التعادل تضيع، فرصة التعادل تضيع. عايز أسهل من كده إيه؟ عايز أسهل من كده إيه؟ إرنست نواما يتلقى كرة عرضية هدية جوه 18، استلم براحته تماما خالي من الرقابة، يقدر يوقف يقدر يشوط، ولكن التسديدة ذهبت بعيدا إلى خارج الملعب. الآن تبديل جديد لمنتخب جامبيا، خارج اللاعب رقم 10 محمد باداموسي اللي سجل أول أهداف منتخب جامبيا في لقاء اليوم من ضرب الجزاء.
ويشارك بدلا منه اللاعب رقم 20 أداما بوشانغ. أداما بوشانغ لاعب شارلوروا البلجيكي المعار إليه من رانس الفرنسي يشارك الآن كبديل. فرصة كبيرة ضاعت من إرنست نواما. كان ممكن يتعامل مع الكرة بطريقة أفضل من كده بكتير، كان ممكن يضمنها ويضعها داخل الشباك. سدد مباشرة ولكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة، ذهبت إلى خارج الملعب. عبدول فتاو يلعب كرة عرضية إلى ضربة ركنية جديدة. متقدم اللاعب جيروم أوبوكو اللي كان ناجح في الحصول على ضربة جزاء في الشوط الأول من ضربة ركنية، لكن المرة دي شتت الدفاع. منسا يلعب كرة ساقطة جوه 18، تدخل دفاعي جيد من ألاجيسين إلى خارج الملعب، ضربة ركنية ولكن هذه المرة من الجانب الأيسر. عدد كبير جدا من الضربات الركنية لمنتخب غانا، وادي الاحتكاكات داخل منطقة الجزاء وسقوط أحد لاعبي منتخب جامبيا، تحديدا اللاعب ألاجيسين رقم 4 في كرة مشتركة مع أجيتي. هذه العرضية تمر من الجميع، لسه المحاولة قائمة، فرصة للتسديد. تسديدة حلوة في الزاوية الضيقة، تسديدة حلوة في الزاوية الضيقة، ولكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد. بابوكار جايه يعلن عن تواجده وتصدى بشكل جيد للتسديدة الماضية ويحافظ على تقدم منتخب جامبيا 3-2 حتى الآن. مرة تانية المحاولة المنتخب غانا، والكرة الساقطة داخل منطقة الجزاء أقوى من اللازم إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كيروش يوجه، كيروش يلقي بالتعليمات، كيروش مازال لديه الأمل في تدارك الموقف وإصلاح الأمور. هذه تسديدة عبدول فتاو في الزاوية الضيقة، تعامل معها بنجاح بابو بكار جايه حارس مرمى فريق شكينديا في مقدونيا الشمالية. من ساعة يفتح اللعب جهة اليسار، إرنست نواما يعود بالكرة للخلف، أوبوكو، جيروم أوبوكو، أجيتي نقلة والتانية من أجل إيجاد ثغرة في دفاعات منتخب جامبيا. وكالعادة منتخب جامبيا يتمركز بالكامل على حدود منطقة جزائه. 5-4-1 بيلعب منتخب جامبيا في الحالة الدفاعية. نواما عايز يعدي، عايز يلعب العرضية، عدى ولعب العرضية، الأرضية سهلة للمدافعين. رمي التماس لصالح البلاك ستارز، لكن الستارز النهاردة لم تلمع، نجوم منتخب غانا لم تعبر عن نفسها. كان هناك نجوم آخرين وهم نجوم منتخب جامبيا. أجيتي، أجيتي مضغوط عليه، يعود إلى حارس المرمى. أجيتي يلجأ للكرة الأمامية، أدي استلام حلو على حدود 18، وأدي التسديدة في السماء، التسديدة في السماء إلى خارج الملعب. شوف ردة فعل الجماهير على التسديدة الغير متقنة من اللاعب فيليكس أفيناجيا. بدأنا الدقيقة 85، 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء. مفاجأة مدوية يفجرها منتخب جامبيا حتى الآن بالتقدم على منتخب غانا في أكرا بنتيجة 3-2 وتحقيق ريمونتادا تاريخية. بعد أن تقدم منتخب غانا 2-0 منتخب جامبيا يتمكن من العودة ويسجل 3 أهداف.
هل يتم إجراء تبديل؟ مخرج اللقاء لم يوضح لنا. بالفعل بالفعل خرج اللاعب نوما، خرج اللاعب إرنست نوما. هنشوف مين اللي اشترك. شايف أنا اللاعب كريستوفر بونسوبا، كريستوفر بونسوبا اللي مع الكرة دلوقتي رقم 13، لاعب القادسية السعودي، يشارك الآن وينجح في الحصول على ضربة حرة مباشرة في مكان جيد. كريستوفر بونسوبا يشارك الآن في المباراة الدولية رقم 11 مع منتخب غانا. اللي بيتابع الدوري السعودي عارف أن كريستوفر بونسوبا لديه تمريرتين حاسمتين في الدوري السعودي هذا الموسم. يشارك الآن كبديل، التبديل الرابع للمدرب كارلوس كيروش، على أمل تعديل الأوضاع، على أمل إدراك التعادل. منساء على تنفيذ الكرة الثابتة، يلعبها على الأيمن البعيد، ودي ضربة الرأس سهلة سهلة لحارس المرمى. أدي التبديل بيظهر أمام حضراتكم على الشاشة، نزول بونسوبا وخروج اللاعب إرنست نوما. محاولة المنتخب جامبيا، لكن يتدخل الدفاع الغاني وكرة تعود لحارس المرمى بنجامين أساري.

ادي فاول جديد، والكرات الثابته هي السلاح الوحيد لمنتخب غانا. اتلعب الضربه الحره المباشره، بونسوبا عايز يعدي، يسقط بونسوبا والكره الى خارج الملعب، ضربه مرمى. توتر وقلق من كارلوس كيروش. الرجل الذي قاد منتخب مصر للوصول إلى نهائي أمم أفريقيا 2021، وقادوا أيضا إلى الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، ولكن في المرتين كانت ركلات الترجيح أمام نفس المنافس المنتخب السنغالي كانت تبتسم دائما لأسود التيرانجا ولا تحقق أمال كارلوس كيروش والمنتخب المصري. محاولة المنتخب غانا على حدود منطقة الجزاء، أدي المرور والاختراق والكرة العرضية، فرصة للتسديد، فرصة للتسديد، لا تأتي التسديدة. يشتت دفاع منتخب غامبيا. آخر دقيقتين في الوقت الأصلي، وهنشوف حكم اللقاء هيدينا كم دقيقة وقت بدل ضائع. 3-2 لصالح منتخب غامبيا. منتخب غامبيا في طريقه للوصول إلى النقطة رقم 6 في هذه التصفيات، في طريقه لتحقيق انتصار تاريخي في أول مباراة رسمية بين المنتخبين، انتصار بعد ريمونتادا رائعة، انتصار في قلب العاصمة الغانية أكرا. ضربة ركنية، كريستوفر بونسوبا على التنفيذ، تتلعب الكرة العرضية، يشتت دفاع غامبيا. منسا بونسوبا على حدود ال 18 للاعب يرينكي، مخطوفة. حكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب ولرمي التماس جديدة. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، يرينكي، يرينكي، إبراهيم سليمانة، بونسوبا جابها على شمال ولعب العرضية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. أم ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية، تتلعب بسرعة إلى اللاعب منسا، يلعب العرضية منسا، تصطدم بأحد لاعبي منتخب غامبيا. منتخب غانا يلعب عرضية جديدة، أحد لاعبي غامبيا يسقط على أرضية الملعب، ولكنه أم سليم، مفيش مشاكل. بونسوبا، منسا، خمس دقائق وقت بدل ضائع، خمس دقائق أمام منتخب غانا من أجل إدراك التعادل. الحكم الرابع الدولي التونسي أمير اللصيف يعلن عن خمس دقائق وقت بدل ضائع. هذه هجمة مرتدة، لو كملت تشكل خطورة، لكن يقف على كورته لاعب منتخب غامبيا. وادي الأمامية جوه 18، خطر خطر خطر، عرضية، الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. الهدف الرابع القاتل، الهدف الرابع القاتل، رصاصة الرحمة يطلقها منتخب غامبيا في الشباك الغانية لتصبح النتيجة 4-2، 4-2 لمنتخب غامبيا في قلب العاصمة الغانية أكرا. الهجمة المرتدة النموذجية تنتهي بعرضية رائعة وتسفر عن الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-2. بص الاختراق، بص التوغل، بص العرضية الرائعة، ودي ضربة رأس على الهادي، على الهادي، تعلن عن الهدف الرابع لصالح منتخب غامبيا. مرور واختراق وتوغل وكرة عرضية من جهة اليسار، يقابلها حسب المعاد اللاعب البديل إبريما كولي لكي يسجل الهدف الرابع لمنتخب غامبيا في لقاء اليوم، والهدف الشخصي الثاني له في مباراة اليوم. أعزائي المشاهدين، إبريما كولي
سجل هدفين، أتى من مقاعد البدلاء لكي يأتي بالانتصار ويسجل الهدفين الثالث والرابع لمنتخب جامبيا لتصبح النتيجة 4-2. مع تحيات هبريما كولي يا كارلوس كيروش. قلت لحضراتكم هي مباراة للتاريخ، هي ريمونتادا رائعة، مش سهلة أبدا، مش سهلة أبدا تكون بتواجه منتخب غانا على أرضه وسط جماهيره، ويتقدم منتخب غانا 2-0، ثم ينتفض منتخب جامبيا ويسجل 4 أهداف لتصبح النتيجة 4-2 للمنتخب الضيف. الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع المقدر ب5 دقائق. سيناريو عجيب، سيناريو لم يكن يتوقعه أحد في تلك المباراة الرائعة، المباراة المثيرة، المباراة التي استمتعنا بها سويا عبر قنوات بين سبورتس. انطلاقة لمنتخب غانا، الفونسو با يلعب عرضية مطالبة بلمسة يد، ولكن حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب. الكرة مرتدة من الجسد ورمي التماس لغانا. هزيمتين متتاليتين لمنتخب غانا في بداية مشواره في هذه التصفيات، تصفيات أمم إفريقيا 2027. هزيمة من الأفيال الإيفوارية 2-0 في اللقاء الماضي، والآن هزيمة من العقارب الجنبية 4-2. أخطاء دفاعية قاتلة من لاعبي منتخب غانا، هجمات مرتدة فعالة ومؤثرة لمنتخب جامبيا بالذات في الشوط الثاني. هل يغيب منتخب غانا عن كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي؟ سنتابع سويا باقي الجولات بإذن الله، جولة الثالثة والرابعة في هذه المجموعة. يوم 11 نوفمبر القادم منتخب غانا يستضيف منتخب الصومال، ومنتخب كوت ديفوار يستضيف منتخب جامبيا، بينما يوم 15 نوفمبر جامبيا تستضيف كوت ديفوار ومنتخب الصومال يستضيف منتخب غانا. الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، نقدر نقول مبروك لمنتخب جامبيا، مبروك الانتصار التاريخي. أربعة اثنين

ألف مبروك لمنتخب جامبيا، هارد لاك لمنتخب غانا، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

ستارتنج لاين اب للمنتخب البحريني موستي التالنتد بلاير شوتينج باور شوتينج جارد للمنتخب البحريني. لما تتكلم باور شوتينج جارد طبعا اول خطا وهذا هو المطلوب للمنتخب البحريني. بدايه موفقه في اول ثواني المباراه. المباراه تقام في الساعه 1 بتوقيت اليابان والسابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة. والنقطة الأولى للمنتخب البحريني جاكار سيمسون. والفرق يتقلص إلى 3 نقاط. جاكار سيمسون الثلاثية الأولى الآن لموستي بالفعل الأوبن شات اللحظة الأولى اللي طبعا يكون فيها مصطفى حسين. ضمن خطأ الآن على ليجا توماس. خطأ أول أيضا. أحمد حسن أيضا يمتلك قوة هجومية من خارج الغوص. نايس 3 بوينتس الثالثة. يحاول استنفذ الأوقات. الثواني 12 ثانية، 10 ثواني على نهاية هجمة المنتخب البحريني. في تنفيذ الهجوم هذا يعطي الآن الأفضلية للمنتخب الفلبيني لتقليص الفارق. وأحمد سلمان at the right time at the right place بتقدم موستي قد تكون للثلاثية. سيمسون استعجال. يس ثلاثية ناجحة في الرمق الأخير المنتخب البحريني. علي جابر بعلاي من خريجي مدرسة نادي النجمة البحريني. وحالين لاعبين انطلق الآن فاست بريك موستي فور ذا ثري. يس فور ذا ثري المنتخب البحريني. 30 بوينتس للمنتخب البحريني من خارج الغوص. 16 21 points 22 points عفوا 23 points. وفانا من خط الرمي الحرة يلعب بنسبة تسجيل 60% 3 out of 5.

من الثلاثيات أربع ثلاثيات، والآن الفل كورت بريس للمنتخب الفلبيني على حساب المنتخب البحريني، وراح نشوف. يس كاونت المنتخب البحريني، وأحمد حسن يضع الثلاثية at the right time at the right place. open for the three. ثلاثية للمنتخب الفلبيني، سيدي دونيو يضع ثلاثيته ويقلص الفارق إلى 11 point game. لم يرفع الراية المنتخب الفلبيني. حافل و 2 points 2 points a 9 point game. وإصابة سلامات لاعب المنتخب الفلبيني. موستي كل التوفيق للأحمر في اللحظات القادمة. شورت نغذي الموقف، كرات ضائعة، 9 نقاط، خطيرة الهجمة. 2 points 7 point game. 17 ثانية المنتخب الفلبيني راح يلعب من خارج الغوص، بالفعل خارج الغوص. 89-85 سيناريو يحدث الآن. 4 point game 89-85. شوف الآن، نايس هاسل من أحمد حسن، أولدز جولد الثعلب أحمد حسن، إكسلنت جاب. منتخب البحرين الآن اليوم يحقق تاريخ جديد في هذه المباراة بتحقيق فوز أول تاريخي للمنتخب البحريني على حساب المنتخب الفلبيني، على حساب صاحب الميدالية الذهبية، على صح على على على حساب صاحب التاريخ الطويل آسيويا المنتخب الفلبيني. اليوم المنتخب البحريني يفرض كلمة ويفرض شخصية جديدة في هذه البطولة، ونجح في تحقيق فوز أول تاريخي له. مبروك البحرين، هارلك للمنتخب الفلبيني. وفيما يبدو الآن الأوراق في المجموعة سي راح تكون مختلفة تماما، والمنتخب البحريني يضع نفسه كأحد الفرق المنافسة للتأهل وللمنافسة على أوراق هذه المجموعة وتأهل إلى الأدوار المتقدمة من بطولة الألعاب الآسيوية لكرة السلة.

She's beautiful, isn't she? Mother Nature.

تحكيم هذه المواجهة بمعية إيميلي كارني وأنستازيا فولتشوك، ولدينا شارلت كاربنتر حكمة رابعة، بيتر بانكس وتاتينا سوركوبودوفا من كازاخستان على مستوى الفار لهذا الصراع الذي يجمع ما بين بيير روميو المدير الفني لسيدات برشلونة بطل الدوري في مناسبتين، الدوري الإسباني الفيمينيا وبطل دوري أبطال أوروبا في مرة ووصيف في مرة، بمواجهة مع جان بييرو بيوفاني المدير الفني لفريق نادي روما، المدير الفني السابق لسيدات إنتر ميلان. تشكيلة الفريقين لمباراة الليلة، تبدأ سيدات روما بألوان جالاروسي من خلال مباراة الليلة، وفي حراسة المرمى لدينا داتشيلي بالدي 24، نظام لعب على الورق 4-3-3، تأتي فالنتينا بيرغاميتشي 23، مايا أنتوني 5، شكرات أولاديبو 19، واليسار إليزابيتا أوليفيرو من خلال هذه المواجهة. ما هنا في وسط الملعب قايدة غريغي 20، أنالينا ريكي 29، وقائدة الفريق والوحيدة التي كانت ضمن تشكيلة الفانتازي الأبرز مانويلا كوغليانو، وبعد ذلك في المقدمة فريدريك ذوغيرسون 25، مارتينا بمونتي 18، وغايدا بيلغرينو بالرقم 14 لسيدات روما. هذا بيير روميو يتحدث، كان مع لاعبات فريقه ومع مساعدي قبل أن تبدأ هذه المباراة، لأنه يدخل للمباراة بذات نظام لعب روما 4-3-3، كاتاكول في حراسة المرمى بالرقم 13، رباعي محور الدفاع سيدني شرتن لب 6، آرني بارادايس بالرقم 2، مارتينا فرنانديز 24، وهيسيمي بروغيتس 22 على اليسار. أمامهن في منتصف الملعب إكلارا سيراغورد دياس 16، باتريك ويغارو 12، قائدة الفريق وكلاوديا بينا من أبرز لاعبات الفريق، 5 أهداف في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، هدافة الدوري بالرقم 9. وبعد ذلك لدينا كارولاين إغراهام هانسون بالرقم 10، إيوا باغور 17، والبرازيلية كيرولين بالرقم 7 من خلال مباراة هذا المساء التي تنطلق معكم حاليا بالسماوي. تظهر سيدات برشلونة من خلال هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا، جولة الحالية، على أن تعود الجولة القادمة في أكتوبر أو نهاية أكتوبر المقبل، تحديدا 6 جولات في طريق الوصول إلى دور الثمانية من هذه البطولة في نسختها الحالية، في ظل مشاركة 18 ناديا على مستوى هذه البطولة. هجوم لسيدات برشلونة المتوقع رقميا وعلى مستوى المواجهات التاريخية اللي كانت 3 مواجهات انتصرت فيها كلها سيدات برشلونة وسجلنا 10 أهداف ولم يستقبل سوى هدف واحد من سيدات روما، الذي يأتي هذا الرجل جان بييرو بيوفاني 58 سنة ليغير الواقع، ولو أنه صعب في مواجهة حاملات اللقب. هذا إذا أنت تتحدث عن تاريخ مواجهات كعبه أعلى يصب دوما في مصلحة سيدات برشلونة من خلال مباراة الليلة. بالنسبة للفيميني بلاوكران الفيميني بارسا، وهذا الرجل موجود بيير روميو 32 سنة، صغير في السن لكنه ابن طبعا سريع كفريق، ثم له هوسبيتاليتي قبل أن يأتي إلى برشلونة ويحقق أمجاد ممتازة مع الفريق النسوي، قدرها 7 ألقاب، 6 منها على المستوى المحلي وواحد على المستوى الأوروبي. هذا بالنسبة لبيير روميو، بطل الدوري مرتين والكوبا ديلا أرينا مرتين والسوبر كوبا دي إسبانيا مرتين، هو البطل الأوروبي وصيف في مرة، وبالتالي هو يريد أن تكون بداية الموسم ناجحة أوروبيا مثل ما هي ناجحة محليا، بصدارة بالعلامة الكاملة 15 نقطة، وخلف من تأتي سيدات ريال مدريد ب 13 نقطة في بداية مشوار السيدات في الموسم الحالي. نقلات في الخط الخلفي، مارتينا فرنانديز
مع أرني باراديس. ثنائي محور الدفاع تلعب الكرة نقلات تعود إلى حارس المرمى. كاتاكول حارس المرمى نادي برشلونة اختصار كاتاكول، هي أساسا كاتالينا توماس كول، لكن دائما ما يطلق عليها كاتا. حارسة المرمى مع برشلونة من العام 2019 كانت قادمة من فريق اسمه كلورنسي، 25 سنة في حراسة مرمى الفريق من خلال هذه المواجهة. حارسة مرمى المنتخب في 30 مباراة دولية لسيدات الأرخ، هي صاحبة فريق برشلونة النسوي مع المنتخب إذا كان موجود، فهم لاعبات مليئات بالألقاب. لكن الهجوم لسيدات روما، تلعب الكرة بالراس بعد ذلك تبعد بهذه الطريقة من أكويغارو. تهاجم سيدات روما إلا لوبا ليلى، الوصول إلى منطقة الجزاء كان حاضرا من قايدة بيلغرينو. تشيمو في مقدمة الصفوف، الليلة على الجناح الأيسر مع مارتينا بيومنتي مع الدنماركية ثوغرسن. بداية الموسم لسه مباراة واحدة لروما، لسه الجولة الأولى والفوز على ساسولو، سيدات ساسولو نيرو فيردي 3-2 مقابل هدف. لوغليانو سجلت من خلال قائدة الفريق هدفين، لكن قبل ذلك كانت المباريات الأخيرة للكوبا دي إيطاليا. سيدات روما في المباراة النهائية الخسارة كانت من سيدات يوفي، هذا بركلات الترجيح في تلك المواجهة 4-2 على التعادل في الوقت الأصلي، هدفين لكل منهما، كان ذلك في 19 من سبتمبر الماضي. لسه يعني تقريبا ما لنا 10 أيام من خسارة نهائي الكأس، يبدأ موسم الدوري. تلعب الكرة خارج أرضية الملعب، سيدات روما حاملات لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم على مستوى السيدات، وهنا يواجهنا الليلة سيدات برشلونة حاملات لقب بطولة الدوري الفيميني على مستوى السيدات. إذن صراع ما بين بطلات إيطاليا وبطلات إسبانيا. الكرة لداخل منطقة الجزاء إلى بيلغرينو خارج المنطقة، لكن هناك راية تأتي ولو كانت متأخرة بوجود موقف تسلل على قائدة بيلغرينو، راية إيميلي كارني حين استلمت الكرة. ثوغرسن كانت في موقف تسلل فريدريكي ثوغرسن على الجناح الأيمن. فريدريكي ثوغرسن 31 سنة قادمة كذلك مثل المدرب، لكنها سبقت المدرب بعامين من انتر ميلان رازينغارد، قبل ذلك مع فيورنتينا، تعرف أجواء كرة القدم الإيطالية. بطلة السوبر طبعا كانت مع روما، ووصيفة أوروبية مع المنتخب في العام 2017 بالنسبة لفريدريكي ثوغرسن على الجناح الأيمن بالنسبة لسيدات روما. الرغبة الليلة بالنسبة للرومانيستا، السيدات في ظل هذا الحضور الجماهيري الكبير، قرابة 4000 متفرج يسعد هذا الملعب تريفونتان لمشاهدة مفاجأة تعتبر على مستوى هذه البطولة. وصلت الكرة لثوغرسن عبر الجهة اليمنى، والتدخل يأتي وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. شوف الصراع الذي كان حاضرا في اللقطة الماضية، أعتقد بأنه عالة الخلف كيرولين البرازيلية، وكرتها بعد ذلك ذهبت إلى ركلة ركنية من كيرولين نيكولي كانت في مانشستر سيتي واحدة من القادمات الجدد في السيزن الحالي، 60 مباراة دولية، لكن بعد ذلك أتى القرار لأن كرة كيرولين اصطدمت بقدم قايدة كريكي وأصبحت إلى ركلة مرمى. كيرولين في الأمام، ناسونال سيليساو في مينيا، 60 مباراة دولية، 15 هدف. كيرولين آخر الأهداف كانت في فيفا سيريا 26 أمام زامبيا. هنا الهجوم للبرشلونيات، عدنا للهجوم والرغبة لإظهار القدرات وتهديد الشباك بالنسبة للمنافسين.
سجلنا 5 في المباراة الأولى. تلعب الكرة الآن هانسن، اختراق موجود، تلعب الكرة خطيرة طارت ووصلت إلى أحضان الحارسة. داشيلي بات حارسة مرمى روما راشيلي بالدي. الأيام القادمة ستصل إلى عمر 32 سنة في 2 أكتوبر المقبل. خبرات كبيرة. فيورنتينا إمبولي ومن ثم روما، إعارة إلى نابولي، فيورنتينا إعارة إلى إنتر، والعودة من بوابة روما. راشيلي بالدي حارس مرمى المنتخب الإيطالي في ظهور واحد فقط بالنسبة لراشيلي بالدي. حتى اللحظة ما اختبرت راشيلي بالدي في 9 دقائق، لكن على طول المباراة هي متوقعة. تحركات لباغور، كيرولين وهانسن وكويغارو وبنا، الخطورة التي تأتي لسيدات برشلونة. شكرات ولاديبو حصلت على الكرة بشكل رائع، مررتها إلى بيليغرينو. تعود الكرة إلى الخلف من جديد إلى مايا أنتويني. الدفاع في روما مكون من الكندية أنتويني والنيجيرية ولاديبو. تحت الضغط هنا من بيمونتي تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس توجيهات بيير روميو تواجه من إعادته من قبل الحكم الرابعة شارلوت كاربنتر. صراع في منتصف الملعب، في كثافة عددية. ثم تعود الكرة بعد ذلك لمصلحة البرشلونيات. هجوم عبر الجهة اليمنى، قد يأتي الاختراق وقد يأتي الهدف الأول. وصل لك كارولين تسدد، اصطدمت الكرة، عاد مجيد خارج المنطقة وبعد ذلك تفقد وتعود إلى لاعبات روما. تعود إلى لاعبات روما، كرة طويلة نحو الأمام لمصلحة سيدات الجالا روسي. دقلات في منتصف ملعب البارسا. هناك طبعا لافتة يضعها جمهور روما. نون كوست كون فويس سامبري، أنا معكم دائما أو نحن معكم دائما. نون كون فويس سامبري هناك موجودة في وسط المدرجات هنا في التريفونتان. ملعب هذه المباراة نحن معكم دائما، وهذا يثبت من خلال هذا الحضور الكثيف لمباراة يعني لا بالتأكيد محبية، ويعرفون بأن المنافس كذلك ذو حجم كبير على مستوى القارة. سيدات برشلونة المتألقات في السنوات الأخيرة، يكفي إنك تتحدث عن الألقاب 6 الأخيرة، 4 ألقاب على المستوى الأوروبي منذ العام 2020 هي لبرشلونة. لقب لليون كان اللقب 8، لقب لسيدات الجالرز أرسنال كان اللقب 2، وبالتالي أنت تتحدث عن السيطرة برشلونية على الألقاب من مستوى السيدات. تدخل يأتي من قبل أولاديبو قبل أن تصل الكرة إلى باغور. باغور إيوا باغور لاعبة نادي برشلونة. إيوا باربرا باغور اللاعب البولندية. ليفاندوفسكي فرع السيدات 29 سنة، كانت في فولفسبورغ، واحدة من 3 لعبات مع ويغارو مع بيان، كانوا في تشكيلة الأبرز على مستوى فانتازي دوري أبطال أوروبا للسيدات. صاحبة خبرة كبيرة باغور، 110 مباريات دولية فيها 71 هدف لمنتخب بولندا للسيدات. تخيل أنها تسجل للسيدات بولندا منذ العام 2013، خبرة الكبيرة التي تمتلكها، تألق على مستوى هذه البطولة مع سيدات فولفسبورغ وعلى مستوى البوندوزليغا، العديد من الجوائز لإيوا باغور. تحصل إيوا باغور على الجوائز والألقاب في سيدات برشلونة على مستوى الخبرات، من يحصل على ذلك؟
كرة إلى سيدات برشلونة في منتصف الملعب، نقلات، مثلث موجود، توسع المثلث أصبح إلى 5 لاعبات، نقلت الكرة بالجانب الآخر، توسيع اللعب يأتي إلى مارتينا فرنانديز، فرنانديز إلى باراديس، باراديس في منتصف الملعب مع كويكارو. حلوة النقلات بالنسبة لتيكي تاكا الفيميني السيدات بالنسبة للبرشلونيات، هجوم عبر الجهة اليمنى، هل اختراق يأتي والتمرير، الله، كاد أن يأتي الهدف الأول لكنها بعد ذلك في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية. التحرك قادم من منتصف الملعب، يأتي من إيسمي بروغتس والكرة في الشباك الخارجية. تخيل انها اتت من من من اين، من الطرف او من منتصف الملعب، وصلت الى منطقة الجزاء، وبعد ذلك كانت ان تسجل اللاعبة الهولندية اسمي بروغتس. تعود اليه الكرة من جديد، نقلات لسيدات برشلونة، كرة داخل منطقة الجزاء، تعود مرة اخرى لكن الى كلاوديا بينا، بينا لعبة الكرة إلى مارتينا فرنانديز، وسط الآن إلى كويكارو، كويكارو إلى بينا، بينا بينا داخل منطقة الجزاء، المرور والتمرير، وصلت الكرة، التمويق، قد يأتي التسديد، ما زالت الكرة حاضرة، ويأتي تدخل دفاعي. بعد محاولات لروما في بداية اللقاء عادت البرشلونيات لإظهار قدراتهن وممارسة كل ما يعرفناه في كرة القدم من خلال السيطرة على الكرة في الثلث الأخير من الملعب. هجوم عبر الجهة اليمنى، كرة داخل المنطقة العكسية على القائم البعيد. اسم بروغتس كانت يوما ما مع بيز فيندوفن، عادت إلى برشلونة في العام 23 سنة، ما زال ينتظرها مستقبل كبير، لاعبة نادي برشلونة وسيداتي هولندا. وسط الملعب لسيدات روما، غريغي، قايدة غريغي إلى قايدة بالليغرينو، من قايدة إلى قايدة في محاولة الوصول إلى شباكي كاتاكول، الكرة اصطدمت، ذابت إلى رمي التماس. هذه قايدة بالليغرينو، وكانت قد أتت لها الكرة من قايدة غريغي. سيطرة 62% لسيدات برشلونة، 38% بالنسبة لسيدات روما. 26 سنة قايدة غريغي لعبة سيدات الأزوري، 33 مباراة دولية بالنسبة لقايدة غريغي، فيها 3 أهداف. تلعب الكرة الآن، نقلات في منتصف ملعب سيدات برشلونة، محاولة السيطرة على الكرة في طريق الوصول نحو شباك المنافسين للبرشلونيات. تنقل الكرة بهذه الطريقة عبر الجهة اليمنى، الوانتو بشكل ممتاز، لكن العودة إلى الخلف بعد ذلك. نظام لعب هو أقرب في روما للأربعة واحد، أربعة واحد، فيما سيدات برشلونة محافظات على 4-3-3 كنسق لعب موجود في أرضية الميدان. وسط ملعب سيدات روما، عملية الخروج بالكرة ليست عملية سهلة، ولو كانت تريكي أنالينا أريكي الألمانية تحاول تلعب الكرة نحو الأمام مع باتري كويكارو، أو مع في مواجهة باتري كويكارو. قائدة برشلونة في الجانب الآخر في منتصف الملعب، هذه باتري كويكارو، عادت الكرة لباراديس، باراديس لفرنانديز، كويكارو مرة أخرى، مارتينا فرنانديز، كويكارو من جديد، تلعب عبر الجهة اليسرى. تجاوزنا الربع ساعة، تعادل السلمي سيد الموقف في ليلة أوروبية. تشهد كذلك مباراة ما بين حاكير السويدي يستضيف سيدات يوفنتوس وباريس اف سي يستضيف أرسنال، وتنتهي الليلة بليون وتشيلسي وبنفيكا وسيدات بايرن ميونخ. هذه في نهاية يوم أوروبي أول، لأنه في يوم ثاني غدا أبرز ما فيه سيدات باريس سان جيرمان وهانوفر ليفربول، سيدات السيتي وريال مدريد، المباراة الأهم
المنتظرة غدا من مجموعة المباريات. تلعب الكرة نقلات في الخلف أريني باراديس وسط الملعب باتريك ويغارو كويغارو تلعب الكرة إلى اسم بروغتس بروغتس كويغارو تحركات سيدات برشلونة نحو الأمام بين أو هنا الاختراقيات والوصول على حدود المنطقة والمرور. الله الله الله الله يا لا من بداية رائعة مارادونية. من يرتدي الرقم 10 في برشلونة كان من الرجال أو السيدات هو يعرف قيمة الرقم مع الشعار الذي يرتديه. نعم نعم نعم على مر العصور كان حامل هذا الخميص في الرجال أو السيدات شخصا عارفا ومهتما بهذا الرقم وهذا الشعار، لذلك استحقته كارولين غراهام هانسن اللاعبة النرويجية التي راوغت ووصلت بسلاسة لتسكن الكرة يسار مرمى الحارس راشيني بالدي التي وقفت مثلنا تتفرج على هذه الكرة وهي تسكن الشباك لتسجل ثاني أهدافها من خلال هذه البطولة. بدأنا نسمع رومالي رومالي بالنسبة لعاشقاتي وعشاق نادي روما من المدرجات لأنهم شاهدوا كارولين إغراهام هانسن تخترق الجميع وتصل نحو الشباك وتسجل لاعبة كذلك سابقة ارتدت قميص فولفسبورغ الألماني. اسماء البارزة هي وباغور كلتيهما بارتداء القميص الخاص بنادي فولفسبورغ هنا صافرة وخطأ وبالتالي تم افتتاح باب التسجيل عن طريق القائدة النرويجية أو النجمة النرويجية 127 مباراة دولية 54 هدف لسيدات النرويج لكارين غراهام هانسن. شفت المرور؟ هل شاهدت السلاسة؟ هل شاهدت العبور؟ هل شاهدت القميص المكتوب عليه الرقم 10؟ دائما ما يكون في برشلونة أعطي هذا الرقم حقه من الأسماء التي ارتدت هذا الرقم، يعرف حامل هذا الرقم من يكون وتعرفه الجماهير. إيسيم بروغتس تلعب الكرة إلى بينا يتقدم الفريق البرشلوني نحو الأمام يبحث أو تبحث سيدات البلاوغرانا عن مزيد من الأهداف في شوط المباراة الأول وهن يسيطرن على الكرة، هن موجودات فعليا في الثلث الأخير من الملعب تقريبا لدي إحساس وشعور وانت تشاهد وان سايد جيم في مرمى راشيلي بالدي بين مهاجمات برشلونة ومدافعات روما. تلعب الكرة على حدود المنطقة كيرولين مرة أخرى العكسية عبر الجهة اليمنى داخل منطقة راشيلي بالدي تمسك بالكرة. تلعب الكرة عالية تعود إلى سيدات برشلونة ثم تبعد من قبل أريني باراديس والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. أمام انظار جيان بيرو بيوفاني يشاهد المشهد عن كثب على أمل أن يوني الشوط الأول مثلا يعني لو 1-0 وممكن يبنى عليه في شوط المباراة الثاني لتظهر السيدات بالمظهر الأمثل والأفضل. هنا النقلات بالنسبة لسيدات برشلونة عبر الجهة اليمنى تغطية تأتي وعادت الكرة راشيني بالدي تبعدها تعود من جديد عبر الجهة اليمنى تحت الضغط عادت الكرة لشيرتن لاب مرة أخرى تعود إلى سيدات روما
والكرة إلى خارج أرضية الملعب. بعض عن المزيد من أسماء في برشلونة موجود، وهناك مهتمين كذلك بفريق برشلونة السيدات موجودين على المنصات التواصل الاجتماعي من أكس، يدون بأنه مارك فيفيس يتحدث عن المفاوضات المتقدمة، لكن لا يوجد شيء مغلق، لكن هناك تفاؤل الحديث عن اليوم الأخير بالنسبة للميركاتو على مستوى السيدات. هذا اللي هو كان أبرز إلى حديث الحاضرة، حديث عن إغلاق السوق، وبالتالي كذلك حديث عن الكلاسيكو في المرحلة القادمة سيدات برشلونة في سي بي فيميني. هناك كذلك المهتمين بكرة القدم على مستوى السيدات من يتابع هذه الأخبار وهذه الأمور. حتى طبعا السيد روميو بأنه عبر الموجود طبعا أنه دوري أبطال أوروبا واللعب بعيدا عن المنزل ليس بالأمر السهل، وبالتالي تحدث عن إظهار نسخة ممتازة لتحقيق النقاط الثلاث بالنسبة لسيدات برشلونة. تلعب الكرة بمنتصف الملعب، اسمي بروغاتس، اسمي بروغاتس، نقلات، تصل الكرة في الخلف، هدف أول سجل عن طريق هانسن، وأسكنت الكرة الشباك ووضعت الفريق في المقدمة أمام سيدات نادي روما. هنا الكرة العكسية سهلة سهلة في أحضان راشيني بالدي حارس مرمى روما. لا تسأل بكل تأكيد عن هدف هانسن، لأنه هانسن سلكت الطرق السهلة، وهي من سألت عن نفس الأمر قبل أن تفتتح باب التسجيل. وصل كرة منتصف ملعب كويكارو، لعبة طويلة لكيرولين، خروج لحارس المرمى بالدي، كرة طويلة تذهب إلى اسمي، تحافظ عليه بشكل ممتاز في أرضية الملعب اللاعب الهولندية. وسط الملعب تقوم بدور كبير الكابتن باتري كويكارو. كويكارو كانت في فريق اسمه كلورينسي. هذا الكلام إلى ما قبل أكثر من 11 سنة قبل أن ترتدي قميص نادي برشلونة. بطلة العالم على مستوى الناشئات وبطلة أوروبا على مستوى الناشئات والشابات، وبطلة العالم بعد ذلك على مستوى الشابات. هنا المطالبة بوجود خطأ لمصلحة سيدات روما على شريط اللب. هذا بالنسبة لباتريسيا أو كما تسمى بباتريك ويكارو قائدة نادي برشلونة. تلعب الكرة تصل إلى غريغي، غريغي تحت الضغط، عادت الكرة إلى بالدي، التمريرة تذهب بهذه الطريقة قبل أن تتعامل مع بيرغاميتشي بشكل ممتاز. لعبت من فالنتينا بيرغاميتشي، تذهب نحو الأمام إلى ثوغرسن، تمرر الكرة أقصى الجهة اليسرى، هجوم لمصلحة سيدات روما. الآن يهاجم لكن التدخل يأتي من شرة اللب. تلعب الكرة بالكعب، تسدد بهذه الطريقة، تذهب في البعيد، لا تجد أحدا، لكن الآن تستعيد الكرة مانويلا كوكليانو، خطيرة داخل المنطقة، تعود الكرة من جديد، تمرر بهذه الطريقة عكسية من قبل بيرغاميتشي. المطالبة بوجود ركلة جزاء، والسيدة كريستي داوري تقول ما فيها شيء، تصبح مرتدة لمصلحة برشلونة. لعبت الكرة بهذا الشكل إلى باغور، باغور عبر الجهة اليمنى، الوانتو يكتمل، لكن راشيني بالدي تتعلق. برافو راشيني بالدي، شوف الإعادة، شوف الإعادة، وتدخل لراشيني بالدي، لكن هنا كانت المطالبة بوجود ركلة جزاء لمصلحة سيدات روما. يحملنا على صدرهن السكوديتو، علامة علم إيطاليا، هذه هي السكوديتو،
هنا عادة الهدف الوحيد الذي سجل عن طريق هانسن بعد هذه المراوغة والمرور السلس والرائع وإسكان الكرة بهذا الشكل، كأنها رمت الكرة بيدها نحو الزاوية البعيدة، لذلك اكتفت بالدي بالمتابعة. قبل ذلك كنا نتحدث عن مانويلا كوكيليانو قائدة الرومانيستا، قبل ذلك كانت طبعا مع ميلان موسما واحدا، قبل ذلك بريشيا 96 مباراة دولية بقميص الأزوريات. مانويلا كوكيليانو لما ذكرنا هدفين مع بداية الموسم في مرمى سيدات الساسولو، تلعب الكرة خطيرة إلى انطلاق عبر الجهة اليمنى إلى ثوكارسون في أحضان كاتاكول، في أحضان كاتاكول حارسة المرمى في نادي برشلونة تمسك بكرة ثوكارسون. تلعب الكرة، النقلات في الخطوط الخلفية، نحن نصل الآن نقترب من الدقيقة 30، ثلث المباراة يقترب من الانقضاء والنتيجة مع السيطرة الحاضرة في هذه المواجهة هي لمصلحة برشلونة، والترقب هو سيد الموقف. بشكل ممتاز اسم بروغتس تحافظ على كرتها، تلعب عبر الجهة اليمنى، تغطية موجودة من قبل شوكورات أولاديبو، شوكورات اصطدمت الكرة بهانسن وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى على اللاعبة النيجيرية شوكورات داميولا أولاديبو 22 سنة. شوفونا عادة المطالبة لسيدات روما بوجود كانت ركلة جزاء أفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي شوكورات أولاديبو على فكرة في السيريا. تلعب الكرة عالية، بدأنا نستمع لأصوات محبي روما في ملعب تريفونتان حيث تتقدم سيدات روما أو سيدات برشلونة على سيدات روما، هدف مقابل لا شيء سجل عن طريق كارولين جراهام هانسن. تلعب الكرة الآن عبر الجهة اليمنى، هانسن فقدت كرتها لمصلحة إكريكي، إكريكي عادتها إلى أولاديبو، أولاديبو تحت الضغط تذهب الكرة لإكريكي مرة أخرى، محاولة الخروج بين ثلاثة لاعبات تنجح بالخروج بشكل ممتاز، قايدة إكريكي ذابت الكرة من أمام ثوكرسن، عادت إلى مارتينا فرنانديز، عادت الكرة إلى كاتاكول، ثم نقلات وسط ملعب برشلونة، التحضير المستمر. اسمع روما، روما أغنية رائعة على شفاه المحبين روما فيما يتعلق بالأجواء الرائعة دائما، انت روما روما روما وغراتسي روما، أجواء الأولمبيكو، أجواء التريفونتان، أنتونيو فينديتي قام بأغاني عظيمة لروما. هدون الهجوم لبرشلونة الثاني قد يأتي، بالدي بالتصدي، مطالبة بوجود لمسة يد وركلة جزاء، عرض الكرة لعباد برشلونة داخل منطقة لكنها تقطع من أولاديبو، تقطع من أولاديبو أمام هانسن، تعود من جديد، تعود الكرة مرة أخرى، تمرر اسمي إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت الكرة، كرة اسمي في نهاية المطاف ذابت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى حاولت تلعبها بشكل
في من الذكاء ادهاء الشيء الكثير اقصى الزاويه اليمنى لراشيلي بالدي، لكنها انتهت بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب ركله مرمى. شاهد الكره قبل ذلك والتسديد والتصدي لبالدي، والنتيجه في 1-0 كثير امور ممكن تحدث، في 2-0 لا اضمن لك ذلك. هجوم الانطلاقه البينيه خطيره، التدخل ياتي بشكل ممتاز مايا أنتويني.

التسديد اصطدمت والكنترول. بالدي دائما، بالدي دائما وابدا، بالدي دائما وابدا ترتدي قفاز الإجادة والتألق. شوف لعاتا لعبت الكرة من باكور، كنترول والتسديد بعد ذلك سال في نهاية المطاف. سيدني شرتلب، شرتلب كادت أن تسجل هدف آخر لبرشلونة، الظهير الأيمن الليلة سيدني جوي شرتلب 19 سنة مع زيوريخ، مع كراسوبر للسيدات منذ العام 24 مع برشلونة، مع ذلك هي في كل المحطات، هذا ما زال عمرها 19 سنة، موهبة حاضرة بطول 1.79 سنتيمتر. تلعب الكرة للاعبات برشلونة، اسمي داخل منطقة التغطية موجودة من أنالينا الريكي، اللاعب الألمانية جايدا رومانيستا. السيدات يمنين النفس ولو لمرة واحدة ينتصرن فيها على البرشلونيات. في إسقاط أن الكرة اصطدمت بكريستي داولي، حكمت هذه المباراة الإنجليزية. هنا إسقاط في منتصف الملعب، بعد لاعبات روما الكرة أقرب للاعبات برشلونة. شاهد المحاولات، 8 للاعبات برشلونة، محاولتين للاعبات روما، هذا يعكس لك واقع هذه المباراة والكثافة الهجومية التي تقوم بها لاعبات برشلونة، فيما مجهود كبير يبذل في الجانب الدفاعي لسيدات نادي روما في جانب الخط الخلفي لإبعاد الكرات عن مرمى الحارس. راشل ليبالدي، وعملية ليست سهلة، لكن حتى اللحظة قبول فقط هدف واحد ممكن تعود من خلال سيدات روما في أي لحظة. انت كل شيء جاهز، كل شيء جاهز، وكل شيء في مباراة مثل هذه مفتوح على مصراعيه، وبالتالي إمكانية مشاهدة العديد من الأهداف في هذا اللقاء قد يكون حاضرا، لكن حتى اللحظة ما زالت النتيجة 1-0 لسيدات برشلونة على إبراع عن طريق كارولين غراهام هانسن. هنا الهجوم للاعبات برشلونة على حدود المنطقة، محاولة المرور والتدخل يأتي بشكل ممتاز من هو لاديبو، كسب روما مدافع رائعة، هو الهدف الوحيد حتى اللحظة في هذا المساء الكروي الأوروبي على مستوى السيدات. تدخل يأتي من باكور، إيواء عاد الكرة لاعبات برشلونة، قدرة على استعادة الكرة الثانية بشكل ممتاز حتى اللحظة. تعود الكرة لعبات روما في محاولة انطلاق التي تفشل وتتكسر على صخرة منتصف ملعب روما. هنا الانطلاقة وتدخل يأتي بشكل ممتاز من مارتينا فرنانديز، تبدأ هجمة كيرولين، كيرولين في الواحد لواحد، مرت الكرة إلى القائد كويغارو، ذابت الكرة إلى كلارا دياز، كلارا سيراغوردا دياز اسمي، أعادت الكرة إلى مارتينا فرنانديز، عادت الكرة من جديد إلى فرنانديز، 21 سنة فرنانديز، ابنة النادي منذ الصبا مارتينا فرنانديز، لأن في مرحلة كانت مع إيفرتون، وبعد ذلك عادت مارتينا فرنانديز فيلا. نقلات الآن البرشلونيات، الهجوم قد يأتي الثالث على حدود المنطقة، التمرير عبر الجهة اليمنى وبين نيران الصديقة هنا لا

0: احتجنا إلى الهدايا، ومع ذلك يستقبلنا بأجمل طريقة ممكنة. هانسن مررت الكرة ولاديبو أكملت الباقي، وتقدمت سيدات برشلونة أكثر وأكثر، وأصبحت النتيجة هدفين مقابل لا شيء. كل 20 دقيقة هناك هدف لسيدات برشلونة، هدف في الدقيقة 19، وبعد ذلك يأتي الآخر في الدقيقة 40. تمريرة هانسن لو لم تكن تسددها في نهاية المطاف، كلاوديا بينا سددتها في نهاية المطاف، شكرات أولاديبو في شباك مرمى الحارس أراشيري بالدي عن طريق الخطأ، أصبحت هدفين مقابل شيء. عملية الإبعاد من شكرات أولاديبو وعن طريق الخطأ في نهاية المطاف أسكنت الكرة الشباك، جعلت البرشلونيات يتقدمن أكثر وأكثر.
1: الرومانيستا فتيات روما كم يمني النفس بالعودة لحجرات الملابس، والنتيجة فقط 1-0، وأن الآن خائفات أكثر وأكثر من أن تصبح النتيجة 3-0، لكن التسديدة هنا تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، ضغط متواصل هنا أمامنا طبعا. أنيلينا ريكي اللاعب الألمانية في وسط الملعب، 27 سنة، تشاهد الضغط الحاضر لمصلحة سيدات برشلونة. تلعب الكرة الركنية بالراس، تبعد خارج المنطقة. أمامنا 5 دقائق نبعد عن نهاية الشوط الأول. لاعبات برشلونة يبحثن الآن عن مزيد والمزيد من الأهداف. كرة عكسية، راشيري بالدي حارسة المرمى تمسك بهذه الكرة، تمسك بهذه الكرة، تعود الكرات والنقلات إلى الخلف. مباراة مثل هذه ما تقدر تضغط على مرمى سيدات برشلونة، حاول على أقل التقدير أن تمنع أكبر قدر ممكن من الأهداف، لكن أن سيدات روما تقلص الفارق. تأتي التسديدة، مارتينا فرنانديز اعترضت الكرة برأسها، حولتها ببراعة إلى ركلة ركنية. تضحية كانت موجودة من تسديدة جايدا غريغي، مارتينا فرنانديز بشكل رائع جدا أبعدت الكرة بالرأس، وبهذه الطريقة تذهب خارج أرض الملعب ركلة ركنية لسيدات روما. الآن يبحثنا عن هدف، هدف يذهبنا من خلال حجرات الملابس مشبعات بالأمل في إمكانية العودة في مباراة صعبة أمام بطلات إسبانيا وأوروبا سيدات برشلونة. We play strong الشعار الحاضر، نحن نلعب بقوة. الرومانيستا والرومويات يريدن العودة بقوة. تأتي التسديدة إلى خارج أرضية الملعب، محاولات مستمرة. جايدا غريغي، والآن جايدا بالجرينو، والكرة بعد ذلك خارج أرضية الملعب. شاهد التسديد بهذه الطريقة، من فينا الأخرى نسمع مشجعو نادي روما على أمل عودة السيدات في مواجهة صعبة أمام لاعبات بارسا. توغيرسن والكرة خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة لاعبات روما. تلعب الكرة الآن، تنقل بهذه الطريقة عبر الجهة اليسرى للأمام، تغطية والكرة خارج أرضية الملعب. نقلات في منتصف ملعب سيدات برشلونة، تعود الكرة الخلف، وانطلاق الآن لكريكي إلى بيليكرينو. الكرة تمرر عبر الجهة اليسرى ولكن هناك راية وتسلل. شوفنا الكرة نعم كانت متسللة وبالتالي راية إيميلي كارني كانت حاضرة ورفعت راية التسلل على بيليكرينو. كايدة بيليكرينو ثواني أخيرة ونذهب إلى حجرات الملابس بالنسبة للاعبات الفريقين وبعد ذلك سيبدأ التفكير مليا في كيفية العودة في شوط المباراة الثاني بالنسبة للاعبات روما. تنقل الكرة تصل إلى كيرولين. كيرولين عند الكرة كيرولين الخلف. دقيقة واحدة رفعت من شارلوت كاربنتر من إشارة مواطنته كريستي داولي. وقت بدل ضائع. شوط لم يشهد يعني ضياع وقت كثير من خلاله لأن الفريقان أديا بكل قوة في كل اتجاه رغبة في التسجيل خاصة إلى برشلونة التي سيطرن والآن يبحث عن الثالث والتصدي. الله بيرغاميتشي فالنتينا أنقذت مرمى روما من على الثالث. سددت بكل قوة إيكلاوديا بينا لكنها وعلى خط المرمى. شوف المرة الأولى هي من أبعدت والمرة الثانية هي من تصدت وأنقذت مرمى روما من ثلاثة أهداف قبل التحول. وهنا تأتي الهجمة الأخيرة قد يأتي الثالث وتتدخل راشيلي بالدي حارس مرمى نادي روما في إمساك هذه الكرة. صافرة كريستي داولي تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم سيدات برشلونة هنا في العاصمة الإيطالية روما على سيدات نادي روما هنا في تريفونتانا. هدفين مقابل لا شيء سجل عن طريق كارولين هانسن في الدقيقة 19 وبعد ذلك الشكرات أولاديبو عن طريق الخطأ في الدقيقة 40 لتنتهي أحداث هذا الشوط. استراحة قصيرة على أن نعود معكم في الشوط الثاني للمنتخب.

برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. من الطرف الأيسر لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجنرز، للجنرز، الله الله في بودابست، مدفع لندني نعم هنا يضرب في بودابست عن طريق كاي هافيرتز بذكريات نهائي مباراة تشيلسي أمام مان سيتي، وكأنه ملك النهائيات. كاي هافيرتز هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، نعم أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافيرتز. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويب، ولكن دافيد موجود، الراية موجود، حامي عرين الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل من هذا المكان، هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصديت لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على جواب أشرف. الوصول من نونو، ميلش في التمرير، تنزرف في الانتظار، بل هنا في النقلة، الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة يسلمها. ووقعت إكلان في المحظور. هنا هذه اللقطة، والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية، وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حق البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي ومن لديه عثمان أحلامه في أمان، من لديه عثمان نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة. نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف. هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود مصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح تقدم كفارة، وصل كفارة، كفارة دونة في كرة، كفارة سيليا في فرصة، الله ياهي فرصة. هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو مينديش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه ديزل، الكنترول ممتاز، دوي دوي تقدم، دوي يحاول، دوي مازال، هنا الفرصة، الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة كانت، قريبة كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام الجانب مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.
تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة لكن بيرالدو في التغطية، مادويكية السعيدة، مادويكية في كرة مازال، مادويكية تلقتها لأرسنال، لأرسنال الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر. قدم اليسرى ينجح نعم ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت أربعة ثلاثة. جابرييل على التنفيذ سجلها تبقى المباراة إن ضيعها يا أرسن الأمر لا والأمر لن يختلف عما كان. أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا. ارفع الكاس يا ماركينيوس، الكل ينادي الكل ينادي، ارفع الكاس يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا فائزا بأمجد بطولاتها. فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم مجددا، نلتقي بكم ونحييكم هنا عبر بين سبورتس من استاد تريفونتان في روما عاصمة إيطاليا في شوط ثاني مواجهة سيدات روما وسيدات برشلونة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للسيدات، الطريق المؤدي للنهائي في نوردواي في وارسو. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم سيدات برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. شوط شهد سيطرة نسبة 73% مقابل 27% بالنسبة لسيدات برشلونة، 11 محاولة سيدات برشلونة مقابل محاولتين لسيدات روما، 3 ركنيات للبرشلونيات، ركنية واحدة لسيدات روما. كانت هذه أبرز أرقام الشوط الأول. بداية الشوط الثاني الآن، لا تغييرات في الشكل الفني والشكل بالنسبة لكل الفريقين. هنا الانطلاقة والتسديد أحضر حارس المرمى راشيري بالدي. بدأ الشوط الأول وراشيري بالدي تتصدى وتتألق، ويبدأ الشوط الثاني بذات الطريقة. البرشلونيات أصبحنا بالسماء في يسار الشاشة، وهناك كول في حراس المرمى، شرط الليب باراديس ورنانديز بروغتس في الدفاع، دياز غويغارو بيننا، وبعد ذلك هانسن باغور وكيرولين جانب الآخر في سيدات روما بالإجال الروسي على يمين الشاشة. عندنا المستضيفات بالدي في المرمى، بيرغاميتشي أنتويني أولاديبو وأوليفيرو في الدفاع، غريغي ريكي غوغليانو ثم ثوغيرسون بمونتي بالليغرينو في مقدمة الصفوف. شاهد الآن شوط ثاني في ظل نجاح سيدات أرسنال في التقدم على سيدات اف سي باريس 1-0، والتعادل السلبي ما بين هاكين السويدي واليوفي. سيدات اليوفنتوس بطلات كوبا ايطاليا. بداية الشوط الثاني، تلعب الكرة الآن، تهاجم سيدات برشلونة مجددا، انطلاق عبر الجهة اليمنى دائما خطيرة، هانسن تعود الكرة من جديد عبر الجهة اليمنى، محاولة اختراق، يستمر الاختراق ثم محاولة ابعاد الكرة، تغطية حاضرة، تذهب الكرة لخارج أرضية الملعب بالرمي، التماس لمصلحة سيدات روما. شوط ثاني فيما بين بين الفريقين، ويمكن روما بوضعية صعبة لأنه في المباراة الأولى تعادل مع دافيرلي لوفن البلجيكي بلا أهداف، وبالتالي سيدات روما 3 أشواط بدون أن يسجل أي هدف مع نقطة واحدة. هذا على وضع المجموعة لن يكون بالأمر السهل. فيما سيدات برشلونة يتقدمنا بخطى ثابتة نحو النقاط الست، لكن لديهم شوط ثاني الآن. هدف القادم لكل الفريقين سيحدد شكل كبير من وجه كبير من شكل المباراة. تلعب الكرة، محاولة الإبعاد بالنسبة لسيدات روما على حدود المنطقة، تذهب الكرة بهذه الطريقة خطيرة لهانسن، تسدد، الله، خطورة وأهداف تأتي من سيدات برشلونة. عادة هانسن هي التي تقف

وجود أسماء أو وجود اسم من الفريق الأول، يظهر ذلك قدرا كبيرا من الاهتمام للنادي الذي يقع تحت ملكية فريدكن جروب، مالكي دان فريدكن مالك كذلك لإيفرتون. وبالتالي ثمانية ألقاب تاريخية لروما، ثلاثة على مستوى الدوري، ثلاثة على مستوى كوبا إيطاليا، لقبين على مستوى السوبر لسيدات روما. أن السعي لإظهار تألق ووجه حقيقي لكرة القدم الإيطالية على مستوى السيدات، بما أنه الرجال محبطين لعشاق إيطاليا ولا مال عادت من جديد على مانشيني. هجوم طالب وجود خطأ على كلاوديا بينا، عادت الكرة إلى لعبات روما، مرت وصلت الكرة الآن إلى ثوكرسان. هجوم عبر الجهة اليمنى لسيدات روما، محاولة الوصول لهز الشباك بهدف أول خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. التدخل أمام مانويلا جوغليانو، جوغليانو شوف الكرة الماضية لعبت إلى جوغليانو، بعد ذلك أتى تدخل من آريني باراديس مدافعة نادي برشلونة والثيرد كابتن بالنسبة للاعبات برشلونة، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي. الباسكية كانت مع سوسيداد، بعد ذلك مع نادي بلباو، تلعب الكرة ركنية على دفعتين. كاتاكول، كاتاكول مليء، مشوار مليء وحافل بالألقاب والفوز بكأس العالم 2023 لأريني باراديس مع سيدات اللاروخة. هنا الكرة الآن شرت اللب وسط الملعب، تقدم لاعبات برشلونة، وسط الكرة الآن كيرولين، كيرولين مع اسمي، تعود الخلف إلى هانسن، هانسن لشرت اللب، تقف على كرتها كيرولين، كيرولين مع غويغارو، كيرولين مرات الكرة خطيرة بيننا، والتدخل أمامه بيننا من قبل أولاديبو أمام المتألقة كلاوديا بيننا، واحدة من الأسماء المميزة في الجانب الهجومي لاعبة نادي برشلونة، هدافة الدوري الإسباني حتى اللحظة مع بداية الموسم الكروي. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي تماس كلاوديا بينا، خمسة أهداف وأسست في ثلاث كرات، تسديدة اصطدمت، مساهمة في ثمانية أهداف لسيدات برشلونة مع بداية موسم الليغا في مينيا. تعود الكرة بينا داخل منطقة ونحن نتحدث عنها، تمر تسدد، الله تتكلم عن الهداف، فهو دائما لديه ذلك الإحساس الرائع داخل منطقة الجزاء ليمارس ويستمر في إظهار الفنون والحرفية. نعم نعم نعم، شوف الإعادة، كرة قطعت وصلت إلى بيننا صاحبة هدوء عالي يحسب لها بيسرها، هزكرت الكرة مرمى راشيل بالدي، تقدم أكثر وأكثر برشلونة يسيطر على المشهد سيدات من أجل لقب أوروبي خامس، الطريق المؤدي إلى نوردوي وارسو من خلال هذه البطولة. ثاني مباراة تشهد تسجيل كلاوديا بينا أول الأهداف في موسمها الأوروبي الحالي بعد خمسة أهداف على مستوى الدوري الإسباني لكرة القدم. برشلونة ونحن نصل للشوط الرابع منذ بدايته من البطولة، سيداته سجلنا ثمانية أهداف، وبالتالي قوة هجومية كبيرة لمتصدر مباريات هذه البطولة. يأتي بعد ليون، ليون اللي تقدم في المشهد الأول 8-0 على سيرفي شانوي السويسري، وبالتالي تصدر البطولة بفارق الأهداف، أصحاب العلامة الكاملة هم ستة. اللعبة الكرة، الله راشيل بالدي أنقذت المرمى من هدف الرابع بعيد المدى،
شاهدتها متقدمة من وسط الملعب وسددت مارتينا فرنانديز، لكن راشيلي بالدي أو سددتها باتريك ويكارو وأبعدتها بالدي في اللحظة الأخيرة. أبعدت بالدي الخطر والكرة ذابت إلى ركنية. 6 فرق فازت بالجولة الأولى، ليون، برشلونة، بنفيكا، انتر ميلان، ومعهم الأرسنال وتشلسي. تلعب الكرة الركنية الآن، بالدي تبعد الكرة، لو حارس آخر غير بالدي ممكن نشوف نتيجة كبيرة جدا أكبر من الثلاثة. تلعب الكرة لكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. سيدني شرتلب أنقذت الموقف واستعادت البرشلونيات الكرة. هجوم المرتد ومحاولة الهجوم عن طريق بلغرينو على اليسار، ثوغيرسون على اليمين، وما بينهم مارتينا بليمونتي. بليمونتي ارتدت قميص روما وارتدت قميص الغريم التقليدي لاتسيو، فيورنتينا وميلان وإيفرتون، وعادي تشوف أن إيفرتون ثم روما لأنه المالك واحد. دان فريدكن، دان فريدكن، أنت في المباريات الخمس الأخيرة لروما فيها ثلاث انتصارات وتعادلين بالمجمل في الكوبا إيطاليا، أغلب المواجهات فيما البرشلونات في الخمس مباريات الأخيرة كلها فيها انتصارات، وحتى الست مباريات الأخيرة، وقد يكون هذا هو وهذه المباراة السابعة. إبعاد الكرة من أمام مارتينا بيمونتي عن طريق آريمي بارديس خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة روما. تلعب الكرة من إليزابيتا أوليفيرو، لعبة الظهير الأيمن إليزابيتا، إليزابيتا أوليفيرو، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. إليزابيتا من من من بومباي في نابولي، لكنها لم تلعب إلى مع نابولي سوى في العام 2019 بعد الساسولو، وبعد نابولي إمبولي، ثم بلوكريشياتي، السامدوريا، ثم لازي، ثم روما. مشوار صعب 29 سنة. هذا هو دولين مالين، هذا هو دولين مالين، نجم الفريق الرجال لنادي روما، وبالتالي حاضر في متابعة السيدات. هذه الخطوات للنادي تعتبر خطوات جيدة جدا. هجوم داخل منطقة، تسدد الكرة، اصطدمت، احضر حارس المرمى بالدي. احيانا يعرف الجميع او بشكل عام بانه نجم الفريق الرجالي له من الشخصية والحظوة اللي تجذب الجماهير بشكل كبير جدا، وبالتالي استقطاع بعضا من الوقت بالنسبة للاعب الهولندي مالين وتواجده في مباراة الفريق النسوي. هذه خطوة مشجعة بالنسبة للاعبات، لاعب السابق لأستون فيلا. هجوم لسيدات روما، تلعب الكرة، تصطدم، تبعد، نقترب من ساعة من اللعب. تصل لاعبات روما للثلث الأخير من الملعب، لكن بدون إعطاء نتيجة جيدة في إنهاء الهجمة. تمريرات بالنسبة للاعبات برشلونة، والكرة في منتصف الملعب على لاعبات روما، فقدت الكرة لمصلحته. قايدة غريغي مررت الكرة إلى أوليفيرا، عكسية من أوليفيرا، سهل الأداء. الحارس كاتاكول، شاهد الآن تحركات إليزابيتا أوليفيرو. جانب الآخر كان هناك دور دفاعي لفالنتين، فالنتينا بيرغاميتشي الظهير الأيمن، كان في اليوفي قبل ذلك وميلان. بيرغاميتشي تلعب الكرة، انفراد، قد يأتي الرابع، هانسن هان، الله، كارولين هانسن تواصل المتعة والتألق والإبداع
على مستوى أرضية ميدان تريفونتان تسجل المزيد من الأداء. لكن شاهد التخلك من هنا, خلك من خطر. شاهد الهدوء كيف ذهبت أوليفيرا وولا ديبو في مهب الريح ووضعت الكرة في الشباك وجعلت من النتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء. نعم نعم نعم. شوف لعادة جاءت كيف أسكلت الكرة الشباك بكل سلاسة وهدوء. 3 أهداف في هذه البطولة في مواجهتين. وتغييرات للاعبات روما, بيرجاميتشي ستغادر, كوغليانو وبيمونتي قائدة الفريق مع مارتينا بيمونتي. كوريلي, أوتي ودومس. هنا البديلات, فيما ستأتي هنا بديلات لبرشلونة بعد أن أصبحت النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. لكن تأخير تغيير برشلونة لما بعد خروج الكرة, لأنه في وقت معين للتغييرات. وبالتالي سعدنا أليسي كوريلي ابنة هذا النادي. أليسي كوريلي كانت هناك إعارات مع بوميليانو ومن ثم نابولي. كذلك لدينا مايا دومس اللاعبة الأمريكية, كانت حاضرة مع نادي ساسولو في العام الماضي, وفي العام الحالي هي من القادمات الجدد لروما, اللاعبة الأمريكية. وبعد ذلك لدينا إيلا أوتي, ثاني لاعبة كندية ضمن صفوف الفريق. إيلا غارسا أوتي. وبالتالي هذه تغييرات الرومانيستا. تلعب الكرة عبر الجهة اليسرى, هجوم, طلعة هجومية تبعد الكرة الآن من مدافعات روما. بداية هجوم شديد في الطريق المؤدي. إلى شباك الحارسة المرتاحة اليوم كاتاكول. تعود الكرة إلى حارس المرمى راشيلي أو كاتاكول على المرتاح. راشيلي بالدي واجهت عديد الضغوطات من خلال هذه المواجهة. انطلاقة, تلعب الكرة, تبعد, تصل خطيرة, الخامس, والتدخل في التوقيت المثالي. آخر لحظة أتت إلا غارسا أوتي وأنقذت الموقف بنجاح قبل أن تسدد باكور. في مازالت لاعبات برشلونة واقفات في أماكنهم استعددنا للتغيير, والذي سيأتي الآن ستغادر نجمة هذا اللقاء ويتستحق التحية هانسن. ولدينا كذلك مارتينا فرنانديز وأيتانا بوناماتي وكمارا. عائشة كمارا تدخل لأرضية الملعب, وأن الكرة خطيرة للعبة روما في داخل المنطقة. أيتانا بوناماتي الفورد كابتن بالنسبة للفريق. معنا اللاعب الشابة كذلك الظهير الأيمن عائشة كمارا, وهنا صافرة وخطأ.
إذن عائشة كمارة من مواهب النادي منذ الصبا من صبدل. عائشة كمارة كمارة هي التي تتواجد. وكذلك لدينا ايتانا بونماتي. ايتانا بونماتي لاعبة خبرة كبيرة. بونماتي اسم كبير في كرة القدم النسوية. تذهب الكرة الآن إلى بونماتي. 32 هدف دولي بقميص سيدات الراخة. تجارب العديدة التي تمتلكها. وبالتالي بونماتي في أرضية الملعب أفضل لاعب في العالم 3 مرات متتالية. 23 24 25. بونماتي البالندور 23 24 25. الأسطورة أتيانا بونماتي هي التي تتواجد الآن في أرضية الملعب. كلوب سوكر الأرس وورن سبورتس ومان الجولدن بلاير وومن أوردز الجولدن بول كأس العالم كله حصلت عليها بونماتي. لأن أنت شاهد البرشلونيين والبرشلونيات الآن يقومون بدفع من بدفع من. وبالتالي النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. فرق الكواليتي الأسماء الحاضرة في مباراة مثل هذه. تذهب الكرة لسيدني بونماتي نقلة تذهب عبر الجهة اليمنى. كيرولين كيرولين هجوم لسيدات برشلونة. سيدني نقلات مع غويغارو تذهب إلى داخل منطقة الجزاء. بونماتي انت بالنسبة للاعبات روما السيدات لاعبات برشلونة بالنسبة لهن أساطير. أساطير اللعبة أساطير اللعبة زي الثمانينات إذا تقابل مثلا البرازيل في العصر الحالي تقابل الأرجنتين ومعه ميسي. أنت تبحث عن أنه تلعب وفي بالك ممكن تبدل تيشيرتات معه ممكن. وبالتالي أمام أبرز لاعبات اللعبة حاليا من أساطير وأصحاب الأرقام القياسية والأرقام الكروية الرائعة جدا على مستوى الأندية والمنتخب. تلعب الكرة الركنية مرور اصطدمت وذابت إلى ركنية. ركلة ركنية لمصلحتي سيداتي برشلونة. هجوم مستمر في الطريق المؤدي. تلعب الكرة الآن تعود الكرة من جديد عبر الجهة اليمنى. نشاهد العكسية اصطدمت بهذه الطريقة. محاسب عاد الكرة التفكير في مشروع هجومي جديد. تلعب الكرة الآن عبر الجهة اليمنى. الرغبة بالاختراق والوصول نحو الشباك. نطلنا نشوف حتى كاتاكول من كثر ما شاهدنا البرشلونيات في الأمام. تلعب الكرة الآن في الخط الخلفي. نقلات موجودة. تلعب الكرة بهذه الطريقة لسيدة برشلونة إلى لاعبات روما بالكرينو. اقتنعت البرشلونيات بالتوقف عند هذا الحد عند هذا الحد
أما زال هناك المزيد تلعب الكرة تبعد بهذه الطريقة ترسل نحو الأمام. تدخل يأتي من الجانب الدفاعي. تعود الكرة الخلف وإرسال الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس إبعاد كان من كوريلي. تغيير آخر لسيدات روما. ويني هيتري اللاعب الأسترالية مكان الألمانية أنالينا ريكي. رابع تغييرات بيوفاني يدفع بالشائب الأسترالي 25 سنة في أرضية الميدان. هدفين أيضا لأرسنال على باريس اف سي. وسيدات يوفي يتقدمن على هيكين 1-0 في هذه المواجهة التي نصل من خلال الدقيقة 70. لدينا 20 دقيقة على النهاية. تلعب الكرة نقلات بالنسبة للاعبات برشلونة. عكسية داخل منطقة الجزاء خطيرة قد يأتي الخامس. تبعد الكرة بالرأس داخل منطقة ما زالت كيرولين. عكسية تبعد تعود هجوم برشلوني دفاع رومانيستا خطيرة داخل منطقة والتدخل يأتي. حكمة المباراة تقول ما في شيء. تعود الكرة بعد ذلك الخلف بداية هجوم مرتد وصافرة وخطأ وبطاقة صفراء تظهر للمرة الأولى. شوف البطاقة الصفراء تظهر على آريني بلديس. خطأ لمصلحة كوريلي. خطأ لمصلحة الخط الخلفي لسيدات روما. من الأديب وصلت سهلة بعد ذلك إلى كاتاكول. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى. تعود الكرة الآن هجوم لروما قد يأتي الهدف الأول. الانفراد لكن التدخل يأتي من عائشة كمارا بمنتهى الإبداع في التدخل أمام إليس كوريلي. شوف التغطية الموجودة في دفاع برشلونة والكرة تذهب إلى لاعبات برشلونة تعود إليهن الكرة. النتيجة 4-0 لصالح البرشلونية. تلعب الكرة الآن تدخل مدافعات روما. تغطية موجودة. نقلات حاضرة. تلعب الكرة تعود للاعبات برشلونة نحو الأمام. كرة تذهب بالرأس خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمصلحة سيدات روما. شوط ثاني أهدى نسبيا لاعبات برشلونة بعد أن تمكن من حسم الأمور ضمنيا بهدفين متتاليين في 7 دقائق. خلاص بحت المباراة هذه يعني أهدى. تلعب الكرة الآن بالنسبة للاعبات الفريق البرشلوني.
تغطية حاضرة، إبعاد، تعود الكرة من جديد والتسديد، الله، بكل الطرق من كل الزوايا في كل الأماكن، أينما سددت لاعبات برشلونة الكرة، الكرة تعرف طريقها نحو الشباك، بينا بمساعدة مرة أخرى من أولاديبو، سددت الكرة واصطدمت بأولاديبو وارتفعت على راشيد بالدي، وأصبحت النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء لمصلحة سيداتي برشلونة. في الشوط الثاني تحركت بينا، أظهرت قدراتها الرائعة وسجلت 2 لمصلحة فريقها، أصبحت النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في ظل بقاء ربع ساعة على النهائي. تغييرات لسيدات برشلونة بعد حسم الأمور، بروغتس تغادر، اسمي سيرا غوردي كذلك، وبالتالي كارلا جوليا، وبالتالي كذلك غادرتنا كيرولين. 3 تغييرات دفعة واحدة للاعبات برشلونة. رين فان استن اللاعب السابق لأكس أمستردام 19 سنة، رين فان استن مكان مواطنتها اسمي، مع واحدة من الأسماء التي تتواجد من خلال هذه المواجهة كارلا جوليا. بعد ذلك الدفع بمجموعة كبيرة من المواهب في برشلونة، ذلك 19 سنة كارلا جوليا، وبعد ذلك لدينا بالرقم 27 روزاليا دومينيغوز لاعبة الفريق الرديف لنادي برشلونة 17 سنة، هذه أمامكم حاليا، كانت في إشبيلية قبل 2 عامين روزاليا دومينيغوز. تعود الكرة من جديد، نقلات حاضرة لمصلحة سيدات برشلونة، اللي 5 في المباراة الأولى مع باريس إف سي، 5-0 حاليا مع روما، المباراة القادمة ستكون في نهاية أكتوبر مع كوج الدنماركي.

والكرة هنا تعود تلعب نحو الأمام. كرة إلى رمي التماس. وتغيير يأتي. قايد أجريكي حاولت كثيرا في الشوط الأول. قايد أجريكي حاولت كثيرا في شوط المباراة الأول وهي الآن تغادر. بانديني مارتا بانديني مارتا بانديني هي البديل. كانت في انتر ميلان ست مواسم حتى العام 24. مارتا بانديني خمس تغييرات. كل فريق رمى بما لديه من بقية الأوراق قبل عشر دقائق من النهاية والسيدات برشلونة يتقدم بالخمسة. حالة ابعاد الكرة الآن تعود من جديد والكرة هنا تغطية حاضرة. محاولة بداية هجمة والتدخل والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمصلحة سيدات روما. هنا كانت كان السقوط على أرضية الملعب لفيغيرسون. شوف 641 تمرير سيدات برشلونة 209 لسيدات روما. هجوم تلعب الكرة داخل المنطقة والسقوط المطالب وجود ركلة جزاء على غويغارو. حكمت هذا اللقاء ترى بأنه كرة ما فيها شيء ما فيها شيء. تبدأ الآن هجمة جديدة لمصلحة سيدات برشلونة. أمامنا دقائق قليلة نحو النهاية. تلعب الكرة الآن عبر الجهة اليمنى. تقدم لروزاليا دومينيغاس. عاشا كمارا تلعب الكرة. بوناماتي نقلت عبر الجهة اليسرى. كارلا جوليا داخل المنطقة تتدخل مدافعات روما. تعود الكرة من جديد. تمريرات لأنه مباراة من جانب واحد في كل الحالات. كل الطرق تؤدي إلى مرمى راشيري بالدي. تنقل الكرة بهذه الطريقة تصل إلى روزاليا دومينيغاز أصغر لاعبة في المواجهة. التدخل يأتي من قبل آلا غارساوتي والكرة إلى رمي التماس. للأمام من أوتي. المباراة هذه تظهر من خلال الفوارق يظهر ذلك قوة الفريق الكتالوني على مستوى أرضية الميدان وكيف يستطيع أن يفعل الكثير من خلال هذه المواجهة. تمريرات أمامنا تقريبا يعني سبع دقائق على النهاية. خمسة أهداف مقابل لا شيء. نتيجة كبيرة هدفين اليوفي الآن على هاكين. 2-1 الأرسنال على باريس اف سي. ليلة تنتهي بمواجهة ليون وتشيلسي وبنفيكا وبايرن.

0: بايرن ميونخ. رمي التماس أداء عائشة كمارا تترك الجانب الدفاعي وتتقدم نحو الأمام، تلعب الكرة بهذا الطريق. تلعب عبر الجهة اليمنى، نقلات موجودة، تصل الكرة الآن حالة الوصول نحو الشباك. تسجيل هدف سادس، ولما لا، لما لا. في آخر الوقت من زمن اللعب تلعب الكرة خلف المدافعات، خطيرة بالراس، السادس نعم، السادس نعم لسيدات برشلونة، ولما لا، ولما لا. إيوا باغر أصرت على أن لا تغادر هذه المباراة إلا ولديها تلك اللمسة الرائعة والتي تسجل من خلالها نصف دستة أهداف في شباك لاعبات برشلونة. شوف الإعادة، إيوا باغر، مباراة مليئة بأساطير من لاعبات برشلونة، النجمات الرائعات هانسن وباغر وبنا، وتنضم إليهم بوناماتي لتظهر سيدات برشلونة قدرتهن الرائعة على تسجيل الأهداف وهز من خلال شباك مرمى روما. ثالث أهدافها من خلال هذه البطولة في مبارتين، يظهر أو تظهر سيدات برشلونة قدرتهن على الذهاب بعيدا في مباريات مثل هذه. هجوم لروما، تلعب الكرة العكسية في الجانب الآخر، بدأت المباراة بهجوم سيدات روما لكن بعد ذلك انحنينا كثيرا تحت ضغط لاعبات برشلونة من خلال هذه المواجهة. ستة صفر، ستة صفر، اصطدمت الكرة الآن تذهب خارج أرضية الملعب، رمي التماس. المرة القادمة فيما تشاهدون روما ضد تشيلسي 28 من أكتوبر المقبل، نهاية هذا الشهر، نهاية هذا الشهر. فيما برشلونة سيقابل فريق كوج الدنماركي، خلاص يبدو بأنه برشلونة في طريق إلى صدارة مؤقتة من ناحية التهديف، من ناحية النقاط وناحية التهديف، في انتظار بقية النتائج بما أنه متقدم، و أرسنال متقدم، يوفنتوس كذلك متقدم، فإنه بكل تأكيد هذا العمل وهذه المجموعة الكبيرة من النقاط، برشلونة لديه ست نقاط، أرسنال ست نقاط، ويوفي يحصل على النقاط الثلاث الأولى. طبعا مثل ما تشاهدون 29 أكتوبر برشلونة كوجي، إذن صدارة مؤقتة لبرشلونة مع أرسنال أصحاب النقاط الست في بداية الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا للسيدات. محاولة الاختراق والتدخل لدفاعات سيدات روما، ديار الذي حدث في الشوط الثاني، استقبلنا من خلاله أربعة أهداف. فيما نقترب طبعا من النهاية هذه المواجهة، ونتيجة ستة أهداف مقابل شيء. تمريرات في الخلف، ريمانسن
1: إلى الخط الخلفي. حالة الانطلاق بالكرة لمزيد من أهداف سيدات برشلونة عبر الجهة اليسرى. يأتي التدخل صافرة وخطأ لمصلحة سيدات برشلونة. مخالفة الآن, ركلة حرة لدى كلاوديو بنا, سجلت هدفين من خلال هذا اللقاء. مع ذلك جمهور روما فورزا روما لي مستمرة. ركلة حرة تلعب, تذهب من الجميع. بالدي لا تعلم من أين تجد الهجمات من كل اتجاه. شوف العادة والتصدي, كرة على حدود منطقة الجزاء, قد تأتي التسديدة لكن الكرة تذهب في الجانب الآخر. تعود الكرة من جديد لسيدات برشلونة. شاهدنا شوط ثاني فعليا بلا ردة فعل قوية من سيدات روما. كل الأمور كل الاتجاه والمؤدي إلى مرمى راشيلي بالدي. ثلاث دقائق ترفع من قبل إشارة الكاربنتر حكم الرابع لهذا اللقاء من إشارة مواطنة كريستي داولي. وهنا راية وتسلل حتى في هذه حتى في هذه شوف جيان بييرو بيوفاني عانى الأمرين أمام أبطال أوروبا في مباراة الليلة. هو لا يستطيع أن يقول شيئا غير أنه يشكر لاعباته على هذا المجهود, لأنه أتى في ظل الفوارق الكبيرة التي شاهدناها على رقعة الميدان. أحمد الخروج بالكرة ليست سهلة من الثلث الأخير ملعب في ظل الضغط الذي تقوم به لاعبات برشلونة. وين يتلي عايشة كمارا, فريق مليء بالموهوبات. شوف الكرة القادمات الجدد أو القادمات أو القديمات ذوات الخبرة الأكبر. كرة وقوع على أرضية الملعب, عادت الكرة للاعبات برشلونة. نقلات مثلث عبر الجهة اليمنى في ظل وقوع عاش كمارا. ثواني أخيرة وتنتهي أحداث هذه المواجهة. ستة أهداف سيدات برشلونة, وصلنا للهدف الحادي عشر في مواجهتين, خمسة في مرمى باريس اف سي, ستة في مرمى اس روما. تحرك سيدات برشلونة لتتقدم على مستوى الخارطة الأوروبية نحو اللقب الخامس. تلعب الكرة تذهب بهذه الطريقة, المرور من روزاليا, مرت الكرة بينيها, هل هناك تسلل أم لا, تلعب عكسية على القائم البعيد لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب, رمي التماس. خلاص 6-0 في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا للسيدات, سجلتها لاعبات برشلونة. هانسن والأديب عن طريق الخطأ بين هدفين, هانسن عادت بعد ذلك واختتمت الأمور. باغور وتطلق السيدة كريستي داولي صافرة لتعلن عن نهاية أحداث هذه المباراة بانتصار سيدات برشلونة على سيدات روما 6-0 مقابل لا شيء. يصل برشلونة إلى النقطة السادسة
0: سيدات برشلونة على مستوى الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا للسيدات، وتبقى سيدات روما في النقطة الواحدة. كنا معكم من نقل أحداث هذه المباراة، أملا أن ألقاكم في مواجهة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Andando su aceroma.com e cliccando su Experience. Ci sono parole per definirvi, grazie ancora, anzi sì, una parola c'è, siete romanisti, grazie ancora.
3: You are absolute protagonist tonight, so how important are these 3 points now?
4: I think the most important thing today was that we won, and that we won in a way that was more like us. We said before the game that we wanted to have a better feeling when we play, not only win, even though it's been difficult. We had a lot of people away with injuries and with under 20, and yeah, today was the first game that almost everybody was back, and was like we got this charm of being back together and just playing good today, so it was very nice.
3: Do you feel any pressure in have to defend this really important European title?
4: No pressure. Just enjoy every moment we get to play in this tournament, and just take one game at a time. And another really good result today. And as I said, I think we play a lot better today than we did last week. So yeah, I think and hope it gives a good feeling for the whole team.
3: Talking about Roma, if you had to analyze points.

0: you are, Canadian hero.
1: Penalties.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد من منافسات دوري أبطال أوروبا السيدات في نسخة 2026-2027. الجولة الثانية هنا يستقبل نادي ليون تشيلسي الإنجليزي مواجهة فرنسية إنجليزية في ملعب جروب مع ستاديوم. بعد ما تابعنا لقاء الجولة الأولى انتصار كبير بالمناسبة لنادي ليون في سويسرا أمام سيرفيت بثمانية أهداف مقابل لا شيء، بينما تشيلسي بصعوبة فاز على نادي أوستريا فيينا النمساوي واحد مقابل لا شيء. إذن انتصار للفريقين معا في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا للسيدات. طبعا الترشيحات تصب نحو نادي برشلونة الإسباني، ولكن أيضا نادي ليون الذي لا زال يحتفل بالرقم القياسي لعدد الألقاب ووصيف بطل النسخة الماضية. هذه تشكيلة ليون. جروس في حراسة المرمى، إنجن 15، تارسيان رقم 33، سلمى باشا القائدة رقم 4، سلمى باراويرو 77، يوانس رقم 20، أوغورولا رقم 13، جول براون 29، واير 23، ديمورناي رقم 6، إضافة إلى المهاجمة ماري أنطوانيت كاتوتو. هذه تشكيلة نادي تشيلسي مع أنا هانتم في حراسة المرمى، برونس في الجهة اليمنى رقم 22، بوكانان كاديتشار 26، بولمان رقم 5، تايسون 12، بوتر 32، ووتش 21، كارتنير رقم 2، كابتن رقم 19، نوسكين رقم 6 التي ستكون حاضرة في الخط الهجومي إلى جانب اللاعب مالار ميلفين مالار في الخط الهجومي. طبعا المواجهة اليوم ستكون بين جوناتان خيرالديس مدرب نادي ليون على الصورة في مواجهة سونيا بومباستور مدربة نادي تشيلسي بالمناسبة، واللي كانت حاضرة في الدوري الفرنسي واللي كانت مدربة كذلك في الدوري الفرنسي، الآن هي تشرف على نادي تشيلسي. حكمت المباراة هي مارتا ويرتا دي أتزا الحكمة الإسبانية التي ستقود مواجهة التي تلعب في الجروب أما ستاديوم، واحد من أكبر وواحد من أجمل وأروع الملاعب في فرنسا، الملعب الخاص بنادي ليون رجال وحتى سيدات. طبعا فيه أربعة فرق حققت الانتصار أو ست فرق حققت الانتصار في الجولة الأولى: ليون، البارسا، بنفيكا، أرسنال، نادي تشيلسي، إضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي. عموما الكبار اللي منتظرين بقوة هذا الموسم، عندك ثلاث فرق يتعلق الأمر بليون، برشلونة، إضافة إلى نادي أرسنال الإنجليزي. طبعا الفريق رقم واحد حاليا في إنجلترا، الإنجلترا ممثلة بأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، فرنسا ممثلة كذلك بثلاث فرق: ليون، باري إف سي، إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان، إضافة طبعا إلى ألمانيا حضور القوي المتواصل لنادي بايرن ميونخ في مشوار سابق دوري أبطال أوروبا. لكن المفاجأة والغياب لنادي فولفسبورغ، واحد من الفرق القوية في العشر سنوات الماضية في كرة القدم الأوروبية سيدات. إذن ليون اليوم بالزي الأحمر على غير العادة، بالمقابل تشيلسي باللون الاعتيادي الأزرق، بينما الحكمة الإسبانية ستطلق صافرة بداية هذه المواجهة. نتحدث عن صاحب الريكورد الرقم القياسي نادي ليون في مشوار منافسات دوري أبطال أوروبا، والمرشح اليوم بأن ينتصر من جديد الانتصار الثاني على التوالي، شعار نادي ليون بعد 8 أهداف اللي حققها كأكبر سكور في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا، 8-0 أمام فريق سيرفيت. نتيجة كانت منتظرة، طبعا نتكلم على توقع بانتصار ليون، لكن السكور كبير وقاسي على نادي سيرفيت. لكن لما تشوف القيمة والجودة والأسماء والخبرة اللي عند لاعبات نادي ليون، تعرف بأن النتيجة كانت منطقية جدا نظرا لقوة هجوم فريق ليون في الفترة الماضية وفي الفترة الحالية وفي الفترة المقبلة
لأن ليون سيلعب أدوار متقدمة كما جرت العادة في منافسات دوري أبطال أوروبا. صحيح أسماء رحلت ولكن بالمقابل أسماء جاءت لتدعيم نادي ليون، لأن حلم كل لاعبة أن تكون حاضرة مع فريق قوي، فريق كبير، فريق يلعب على بطولات خاصة في المسابقة القارية. تالي ليون يستقطب دائما نجمات أسماء كبيرة، لكن أيضا استقطاب من الأندية الإنجليزية في الآونة الأخيرة. رجعت الكرة لعناصر نادي ليون. إذن سنتابع الرمية الجانبية بينما جوناتان خيرالديس مدرب الذي يشرف على فريق ليون في مواجهة بومباستور. مشاهدي الكرام، المدربة اللي تخوض هذه التجربة ويتعرف أن تقود فريق قوي جدا قوي جدا، نعم، سونيا بومباستور التي كانت حاضرة بالمناسبة كلاعبة لنادي ليون ودربت أيضا نادي ليون على مدار 3 سنوات بين 21 و 24 هي تشرف على نادي تشيلسي منذ سنة 2024. كانت لاعبة مميزة جدا داخل فريق ليون. هذه بومباستور اللي حققت عديد الألقاب، منها لقب دوري أبطال أوروبا رفقة نادي ليون كلاعبة. نعم، حققت اللقب كلاعبة مشاهدين الكرام، وأيضا كمدربة. نتكلم على لقب دوري أبطال أوروبا في 22 والوصافة في آخر موسم لها كمدربة مع ليون في موسم 23-24. دعونا نتابع هذه الضربة الحرة لفائدة نادي ليون والكرة مبعدة مباشرة. أول ركنية لفائدة الفريق الفرنسي. نعم، أول ركنية للفرنسيات. برونز هي من أبعدت الكرة، اللاعبة والقائدة لنادي تشيلسي مشاهدي الكرام، لتلعب اليوم كمدافعة لوسي برونز إلى جانب بوكانان وأيضا بورمان. سأتكلم عن توظيف اللاعبات فوق أرضية الميدان، ولكن دعونا نتابع هذه الركنية الأولى لفائدة فريق ليون. إذن واير تلعب هذه الكرة في القائمة الثانية الرأسية لبعد في صافرة إسبانية. خطأ كان موجود وضربة حرة لفائدة نادي تشيلسي. طبعا ليون اليوم يلعب بثلاث مدافعات، سلمى باشا القائدة مع تارسيان وإنجن، وسط الميدان يوانس وأوغورولا، جول براند على اليمين، باراويلو على اليسار. سلمى باراويلو اليوم ستلعب كمركز جناح على اليسار، إلا ما أقول مركز ظهير، هي متقدمة جدا وفق السيستم اللعب 3-4-3 مع ديمورناي وواير. تتوسطهما طبعا المهاجمة والهدافة ماري أنطوانيت كاتوتو، ونفس السيستم المدربة بومباستور، لأنه تقريبا هذا هو التوظيف اللي اشتغلت عليه على مدار سنوات كمدربة لنادي ليون. 3-4-3 مع برونز وبوكانان وبورمان ثلاثي الدفاع، وسط الميدان مع وورش وبوتير وتومسون وكارتنير ثلاثي الأمام. نتكلم عن اللاعبة رقم 19 فيكي كابتن، ثم نوسكن إضافة إلى اللاعبة مالار. هذه بومباستور. إذن تمشي الكرة مرة أخرى لعناصر نادي تشيلسي في سقوط في هذه اللحظات. إصابة على ما يبدو ليوانس، ترجع للخلف مباشرة لهامتون. أنا هامتون تلعب الكرة بسرعة لبوكانان. بوكانان على الجهة اليسرى، بورمان في الاستلام. تحدث المفاجأة ويفوز نادي تشيلسي اليوم. نسبة حدوث المفاجأة تبقى ضئيلة اليوم، لأن تشيلسي يعرف قدرات ليون، يعرف صعوبة الفوز على نادي ليون على أرضه. تالي التعادل سيكون بمثابة نتيجة أكثر من رائعة لنادي تشيلسي. هذه الكرة لتومسون. تومسون تغطية بعد ذلك من يوانس. يوانس تتحصل بعد ذلك على ضربة حرة لفائدة نادي ليون حتى في وسط الميدان. سنتكلم عن غورولا ويوهانس، دورهما الكبير واللي شفناه في المباراة الأولى. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن، باراويلو، سلمى باراويلو، وهناك خطأ. إذن خطر ترتكبه سلمى باراويلو. هذه الإعادة مجددا، صراع بين القائدتين برونز وباراويلو في خطأ واضح من اللاعب باراويلو.
خيبة أمل كانت كبيرة جدا بالنسبة لنادي ليون كونو، خسر النهائي نسخة الماضي أمام نادي برشلونة الذي حقق بالمناسبة اللقب الرابع له بعد الأول 21 والثاني 23 والثالث 24 قبل أن يحقق الإنجاز الرابع، وبالتالي تتوالى الألقاب بالنسبة لبرشلونة، وإن تأخرت لأن أول لقب كان في 21 قبل 5 سنوات. طبعا يتساوى حاليا مع الفريق الألماني أينتراخت فرانكفورت، لكن يبقى الأول كما ذكرت هو نادي ليون برصيد 8 ألقاب، ولو أن ليون من 4 سنوات لم يفز بلقب تشامبيونز ليج. انطلاقة هنا على الجهة اليمنى، بدأت تصعب الأمور بالنسبة لليون في الصعود أو بالأحرى العودة إلى البوديوم، لأن العودة تأخرت مر عليها 4 سنوات. تلعب هذه الجانبية لفائدة نادي تشيلسي، طريق من هناك في التغطية تأتي اللعبة تارسيان تعيد لكروس، أول لمسة لحارسة المرمى كروس تمشي من جديد لفائدة اللعبة يوانس لجيل براند، جيل براند تخسر هذه الكرة أمام بورمان، يتم استرجاعها بسرعة. نعم، موفق نادي تشيلسي في اختيار بومباستور بالنظر إلى الرصيد والبالماريس وكذلك السي في الغني جدا بالألقاب مع نادي ليون. طبعا مع تشيلسي لازالت تبحث عن أول لقب أوروبي بعد فوزها بالسوبر ليج الإنجليزي 24-25 منذ أول موسم لها كمدربة لنادي تشيلسي، إضافة في نفس الموسم لقب الإف إيه كاب. لكن الآن تشيلسي يجد منافسة قوية، لأنه حاليا الأرقام تقول بأن نادي أرسنال هو الفريق الأول في إنجلترا. الأرسنال اللي فاز بدوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي. الكرة تصل لفائدة نادي ليون، ماري أنطوانيت كاتوتو الآن تتقدم، لا تمر، رجعت مجددا لحارسة المرمى هامتون. طبعا عديد الأسماء المميزات، نتكلم على بوكانان المدافع ذات الخبرة الكبيرة اليوم في دفاع نادي تشيلسي. وبوكانان بالمناسبة المباراة اليوم غير عادية تماما، لأنها تخوض اللقاء أمام نادي السابق، لأن بوكانان لعبة الكندية وبالأحرى الدولية الكندية، لعبت لنادي ليون في الفترة ما بين 2017 و2022، خاضت تقريبا ما يزيد عن 70 مباراة مع نادي ليون قبل انتقال لتشيلسي في سنة 2022. هذه من الأسماء طبعا اللي لعبت سنوات في الدوري الفرنسي وتحديدا مع ليون قبل أن تغير الألوان وقبل أن تنتقل لنادي تشيلسي. إذن تلعب الضربة الحرة، طبعا لدينا اللاعبات الهولنديات كابتاين هذه لعبة اللي أيضا من المميزات في وسط الميدان، اللعبة اللي انطلقت من نادي تفنت في هولندا. رجعت الكرة مجددا لحارسة المرمى، هنا هامتون مجددا، معظم اللاعبات تشيلسي إنجليزيات بالمناسبة. طبعا في بعض لاعبات سواء الكندية بوكانان أو كذلك نوسكين اللاعبة الألمانية نوسكين اللي تعيش ثالث مواسمها رفقة نادي تشيلسي. طبعا صورة للاعبات اللي حاضرات مع نادي تشيلسي وخبرات لاعبات اللي حاضرات مع تشيلسي، منها لاعبة نوسكين اللاعبة السابقة لأينتراخت فرانكفورت صاحبة 25 سنة. طبعا تكلم تحديدا عن اللاعبات البارزات لنادي تشيلسي والمؤثرات في نادي تشيلسي، وعندهم كذلك اللاعبة الفرنسية المهاجمة ملفين مالار الفرنسية الوحيدة في تشكيلة نادي تشيلسي واللي حاضرة اليوم في الخط الهجومي، اللاعبة السابقة لنادي ليون كذلك. طبعا في اسمين في تشيلسي سبق لهما خوض مباريات رفقة نادي ليون، بوكانان الكندية والفرنسية ملفين مالار اللي لعبت لليون في 17-24 قبل أن تخوض أول تجربة لها في إنجلترا مع نادي مانشستر يونايتد. طبعا مع
بداية الموسم في دوري أبطال أوروبا كان لازم الحديث عن أبرز الأسماء، أبرز التعاقدات، القطع الأساسية في تشكيلة نادي تشيلسي. نفس الأمر بالنسبة لفريق ليون ليضم ألمع اللاعبات خاصة اللواتي ينشطن في المنتخب الفرنسي مع تدعيمات خارج فرنسا. مشاهدي الكرام، كما هو الحال لماريا لويزا غروس حارسة المرمى الألمانية اللي تم انتدابها بالمناسبة هذا الموسم. هذا أبرز تعاقد قادمة من نادي بايرن ميونخ بعد 7 سنوات خاضتها مع الفريق البافاري قبل الانتقال. طبعا نتكلم هنا على ماريا لويزا غروس حارسة مرمى المنتخب الألماني مع جول براند كذلك ألمانية متواجدة في تشكيلة نادي ليون. كرة من جديد، طبعا حتى لا ننسى تارشياني اللاعبة البرازيلية اللي تخوض ثاني موسم. طبعا ثاني موسم معناه ما زال لاعبة جديدة في نادي ليون، لاعبة اللي كانت حاضرة في الدوري الأمريكي خاصة مع نادي يوستن واللي بدأت المشوار مع فلومينينزي الدولية البرازيلية واللي ستكون حاضرة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم للسيدات، على اعتبار أن البرازيل هي من ستستضيف كأس العالم صيف السنة القادمة. إذن ستلعب الضربة الحرة لفائدة نادي ليون. هذه البرازيلية تارشياني، لمن يا تارشياني؟ تترك الكرة لأوغورولا، أوغورولا تلعب الكرة في منتصف الميدان دائما لعناصر فريق تشيلسي. حتى لا ننسى أيضا سلمى باراويلو من اللاعبات المميزات اللي تنشط في الجهة اليسرى. سلمى باراويلو بالمناسبة أيضا من التعاقدات هذا الموسم صيف هذه السنة، كان امتداب اعتبره بارز بالنسبة لليون قادمة من نادي برشلونة. طبعا هي دولية إسبانية، لعبت للبارسا 4 سنوات ولعبت قبلها 3 سنوات مع نادي فياريال. كرة من جديد، سلمى باشا، سلمى تعود الكرة إلى تارشياني، أوغورولا، أوغورولا تخسرها، رجعت لعناصر نادي تشيلسي. الكرة متمركزة بشكل واضح منذ بداية المباراة في وسط الميدان. بورمان، لقاء حتى الآن متكافئ بين الطرفين. حتى الآن نادي تشيلسي يعني منظم تماما، لا يترك الأفوات، لا يترك الممرات، لا يترك المجال أو المجال لنادي ليون لاختراق دفاعاته. حتى الآن الأمور هادئة تماما والأمور تمضي على نحو جيد. نعم بالنسبة لي البلوز، كرة في وسط الميدان لعناصر نادي تشيلسي. بورمان في الاستلام، لمن يا بورمان؟ بورمان تلعب ريبوتر، بوتر هناك لبرونز قائدة تشيلسي، لمن يا برونز؟ لعبة الكرة لوالش، وولش الاستلام ممتاز من نوسكين. الألمانية تلعب على اليسار، تومسون تحاول المرور، تومسون لازالت الهجمة لتشيلسي وتارشياني، تارشياني تتصدى. رجعت مرة أخرى لتشيلسي، تشيلسي هو اللي بادر الآن بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة 0-0 بين الطرفين. بوكانان تلعب بالنار، هنا بوكانان مررت لبرونز، استرجعتها بورمان في الاستلام، بورمان تمشي لي بوكانان من جديد، عادت لي أنا هامتون، تمريرة ممتازة في الدار، هنا التحضير ولكن تلمس تارشياني والحارسة غروس الألمانية تتدارك وتتفادى الركنية. هذه الحارسة القادمة من نادي بايرن ميونخ. طبعا وهذا دليل وتأكيد واضح على أن ليون دائما يبقى وفي لسياسة استخدام أبرز اللاعبات وأبرز الأسماء على الصعيد القاري. تكلم كذلك على حارسة المرمى غروسو باراويلو اللاعبة القادمة من نادي برشلونة، توجت بلقب الشامبيونز الموسم الماضي بينما انطلاقة العرضية والركنية بعد ذلك لفائدة نادي تشيلسي بعد تدخل سلمى باشا.
إذن سلمى باشا أول ركنية لنادي تشيلسي وأول عملية انطلاق من الجهة اليمنى. شوف العودة الرائعة وتغطية ممتازة من طرف اللاعب سلمى باشا تخرج إلى الركنية. إذن ستلعب الركنية، هل يأتي مع الجديد أو على الأقل هل يأتي مع التهديد الأول لنادي تشيلسي؟ تلعب دي الركنية عن طريق كابتن سعود أبو كنان الكندية، سعود برون، سعود بورمان ترفع هذه الكرة رأسية لبعد، لازالت هنا تشكل خطورة على دفاعات نادي ليون. ماري أنطوانيت كاتوتو حاولت إبعاد التسديدة، والتسديدة الثانية ضعيفة سالة بين أحضان الحارس الألماني غروس. سلمى باشا استلمت الكرة، عادت إلى تارتشياني، تترك لغروس، غروس ترسل طويلة ماري أنطوانيت كاتوتو، كاتوتو في منتصف الميدان تخطف يوانس تمرر. حتى الآن لم يظهر ليون، حتى الآن لم يهاجم ليون، حتى الآن لم تظهر سيطرة ليون. شفنا نسبة الاستحواذ الأفضلية لنادي تشيلسي. الكرة البينية ذكية دي التمرير، لكن بوكانان الكندية تقرأها وتتدخل وتبعد الكرة في لقطة. نعم كان ممكن تخلي المهاجمة في انفراد مع حارسة المرمى هامتون. كرة فيها تماس، تلعب الجانبية لعناصر نادي تشيلسي عن طريق برونس توصل كرة طويلة للأمام ناحية ميلفين مالار الفرنسية. هناك صافرة وخطأ، خطأ في هذه اللحظات. هل يمكن نقول بأن المباراة ستكون في غاية التعقيد لنادي ليون؟ إنه المباراة اليوم تختلف تماما عن اللقاء الأول أمام السيرفيت، لقاء اللي انتهى بثمانية أهداف مقابل لا شيء. هناك في سويسرا اليوم تشيلسي يحاول أنه يخرج بأقل الأضرار.

الثابتة ثلاثي بوكانان بورمان وبرونس يتواجد في منطقة الجزاء. فعلا تأكيد من خلال هذه الصورة يتواجد هذا الثلاثي، البحث عن الرأسية، الكرة مرفوعة على القائمة الثاني، ممكن نيوانس والإبعاد، كل لاعبات نادي ليون داخل منطقة الجزاء، بمن فيهن اللاعبة ماري أنطوانيت كاتوتو هامتون، أنا هامتون، أنا تلعب الكرة على الجهة اليسرى، اللمسة من مالار، ميلفين مالار، مراوغة ممتازة من ميلفين، المراوغة الثانية تبحث عن التسديد، التمريرة هذه خطيرة، هذه فرصة جول، هذه فرصة جول، هذه فرصة جول، ولكن ردة فعل سلمى باشا تقطع بعد ذلك الخروج تحت الضغط. شوف هنا عناصر تشيلسي يسترجعن الكرة، نعم في في في مناطق ليون. شوف هنا الاسترجاع كان سريع وسليم، الضغط يتواصل، تشيلسي يبدو والأقرب، تشيلسي يبدو والأقرب، لحظات صعبة يمر من دفاع نادي ليون، والآن مراوغة ممتازة وانطلاقة والهربة واللمسة الفنية الجميلة والتحضير وفرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، جول، جول، جول، أوه هامتون في أول اختبار أمام اللاعب ديمورناي، مرت أمام كاتوتو، وصلت لديمورناي في انفراد تقريبا، لكن ردت فعل ممتازة أن هامتون، نعم تنجح في التصدي للكرة الأولى في المباراة، أبرز تهديد وأبرز فرصة منذ انطلاق المواجهة بعد تقريبا 20 دقيقة من بداية المباراة، صفر مقابل صفر، مرتدة سريعة، ولكن العمل، كل العمل قامت به اللاعب ديمورناي، حقيقة ممتاز ما قامت به ديمورناي في وسط الميدان قبل وصول الكرة لباراويلو، كرة في وسط الميدان مرة أخرى، بورمان، بورمان تمشي لبوكانان، بوكانان هنا بهدوء بثقة تراوغ تحضر، بورمان تمريرة لمسة انطلاقة ثم بعد ذلك متابعة عن طريق تومسون، تومسون لا تلحق عليها، تومسون لا تلحق عليها، تومسون كان ممكن تكون أسرع بالمناسبة، لكن هي خلاتها للتماس، أعتقد هنا نية في تركة إلى الجانبية فعلا لأنه لمست إحدى لاعبات نادي ليون. إذن بورمان تساعد لتنفيذ الجانبية، بورمان لعبة التماس مباشرة إلى بوكانان، يوانس تقطع، يوانس عادت مجددا للقائد برونس، برونس هامتون، من هامتون تمرر كرة اتجاه لعبة بوكانان، بورمان، بوكانان مجددا، هامتون في الاستلام، هامتون يهدو هنا يهدي اللعب نادي تشيلسي، لكن عموما تدبير الدقائق الأولى أكثر من رائع لنادي تشيلسي، هادئ مركز لا أخطاء استثناء المرتدة، لكن تشيلسي عنده حارسة مرمى مميزة، هامتون كانت في التصدي بارع لكرة اللاعب باراويلو، عادت الكرة مجددا، هامتون، بوكانان في الاستلام، لمن يا بوكانان هنا في مراوغة لكن في مكان صعب، في مكان صعب، يوانس وصلت إلى ماري أنطوانيت، أنطوانيت كاتوتو، كاتوتو، كاتوتو، مرة جانبية، كان عندك المجال يا كاتوتو لتمرري، كان عندك المجال يا كاتوتو لتمرري، هذه الإعادة، هذه الإعادة مرة أخرى، اللمسة الماضية من كاتوتو كان عند المجال أنها تهيئها لزميلتها سلمى باراويلو في الجهة اليسرى، لكن فضلت التسديد، هذه أول فرصة للاعبة كاتوتو، مجددا أوغورولا، سلمى باشا تلعب لي باراويلو، باراويلو ممتازة، باراويلو مرت، باراويلو لازال تحتفي بالكرة، يا سلام يا سلام، سلام على الثقة الكبيرة والخبرة الكبيرة والمهارة الكبيرة عند اللاعبة باراويلو، من دون شك هذه اللاعبة ستقدم إضافة كبيرة بحكم خبرتها الماضية مع نادي برشلونة، وهي التي فازت الموسم الماضي بلقب تشامبيونز ليج مع البارسا، طبعا تبحث عن تحدي جديد ومغامرة أخرى وألقاب أخرى، هذه المرة بقميص نادي ليون، كرة الأمامية، كاتوتو تمشي مجددا، هنا إمكانية للمرور، لكن الكرة

طارت الكرة، طالت هربت على ماري أنطوانيت كاتوتو، وبالتالي وصلت سالة لأمتون. تمريرة كانت مميزة في العمق، عادت مجددا برونز. بدأ يظهر فريق ليون، بدأت الآن هجمات ليون تظهر أكثر. كرة في وسط الميدان، كابتن مع كارتنر، النقلة لبودير، بودير تومسون في الاستلام، تومسون تتقدم لمانيا تومسون، واحدة ضد واحدة، لاعبة ضد لاعبة، لا تمر لاعبة تومسون والإبعاد للتماس دائما لفائدة نادي تشيلسي. انتصف الشوط الأول لكن لا أهداف حتى الآن. شوف الإعادة، اللمسة البينية الممتازة من ديمور ناي في اتجاه كاتوتو. هذه تسديدة الماضية من طرف اللاعبة ديمور ناي. طبعا في ديمور ناي وفي كاتوتو وفي واير، لكن ايضا تركيز على اللاعب باراويرو في اليسار. بورمان يلعب التماس في هذه الأثناء طريق اللعبة. بورمان الرأسية من تارتشياني صعبة، والدفاع يخرج هذه الكرة. تسديدات لا تكون بها القوة الكافية من لاعبات نادي تشيلسي. نموذج لهذه التسديدة كان في متناول حارسة المرمى الألمانية غروس، عادت لي تشيلسي. برونز، لقاء مفتوح بين الطرفين في انتظار الأهداف. 1-2 ممتازة. كارتنر، وغروس، تتصدى لهذه الكرة. محاولة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب كارتنر. أول دور لكارتنير وأول عرضية من كارتنير، ترسل طويلة للأمام فقط إلى حارسة المرمى هامتان. تهيئ الكرة لبوكانان. هامتان مجددا سلمت الكرة، لعبتها في المنتصف. هامتان، بوكانان، تمشي لي بورمان. المرور صعب، تقدم كان واضح للاعب جيل براند. كاتوتو في خطأ، لفائدة ديمور ناي. نعم بطاقة صفراء أولى في المباراة، للاعب. أمامنا على الصورة أليكسيا بوتر. إذن أليكسيا بوتر أول بطاقة صفراء في صفوف نادي تشيلسي بعد التدخل الماضي في حق لاعب ديمور ناي. في لحظة السقوط. إذن ضربة حرة من ستنفذ؟ ستلعب الضربة الحرة. هناك لاعب سلمى باشا تقف خلف هذه الكرة. فعلا سلمى باشا هي من تستعد للتسديد بجانب يوانس. لازلنا في انتظار تنفيذ الضربة الحرة المباشرة. حكم الإسبانية تعطي الإشارة. سلمى باشا، سلمى لم تدع بعيدا. تسديدة من القائدة سلمى باشا، ثاني تهديد من نادي ليون. هذه الإعادة سددتها بطريقة راية بسنتيمترات، مرت على عارضة مرمى الحارس هامتون. لن تلعب ضربة المرمى. برونز عادت إلى هامتون. لا ضغط على هامتون، تلعب بهدوء لبوكانان.
تغامر كثيرا بوكانان في بعض المراوغات وفي بعض التمريرات في مكان لا يجب أن تمرر فيه بهذا الشكل. يعني لاعبات ليون خاصة لاعبات وسط الميدان يجيدنا الضغط. مرة أخرى الكرة في التماس لفائدة نادي تشيلسي. إذن يلعب التماس مجددا عن طريق اللاعب برونز تقدم. برونز بعيدة فقط. هناك اللاعب سلمى باشا تعيد لي جروس مرسلة طويلة الأمام. طبعا اليوم مباراة لن تكون استعراضية تهديفيا كما سبق لنادي ليون عندما فاز بثمانية أهداف أمام فريق سيرفيت. الأمر يختلف. تكلم على نادي تشيلسي ببعض التدعيمات هذا الموسم. فريق الذي يتطلع أيضا للانتصار في هذه المواجهة أو على الأقل يخرج بنقطة التعادل في نظام الدوري، لأن نظام المسابقة تغير على خطى ومنوال الرجال كذلك في دوري في ست جولات. بالتالي ننتظر من سيتأهل إلى المرحلة القادمة. نتكلم عن الأربعة الأوائل الذين يتأهلون بشكل مباشر، ثم البلاي أوف الملحق بين فرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر. المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر سيكون هناك بلاي أوف. طبعا بلاي أوف معناه في أربع مباريات ستجرى في الملحق. الفرق المتأهلة عن الملحق ستتأهل وكذلك ستلحق بالأربعة الأوائل في نظام الدوري، وبالتالي يصبح لدينا ثمانية فرق معنا ربع النهائي في المرحلة المقبلة. هكذا هو التقسيم وهكذا هو التوزيع وهكذا هو نظام البطولة في منافسات تشامبيونز ليج سيدات. كرة في منتصف الميدان. ذكر بأن نادي تشيلسي حقق الانتصار في أول ظهور على حساب نادي أستريا فيينا النمساوي. كرة توصل على الجهة اليسرى لفائدة بورمان ترجع لي هامتون تغيى كرة لي بورمان في الاستلام تلعبها بسرعة في اتجاه أليكسيا بودير. أليكسيا ضيعتها أليكسيا، كانت مترددة لمن ستمرر في النهاية. مقطوع الكرة يوانس إنجن في السلامة ديمورناي تلعب لي واير والكرة طارت مباشرة إلى التماس. يلعب التماس بورمان. لاحظ بأنه فعلا الصراع لازال مشتد على وسط الميدان، من سيتحكم في الوسط؟ لقاء حتى الآن في تكافؤ كبير بين الطرفين. عادت الكرة لهامتون. هامتون والش برونز تتفادى الأسوأ. هنا الكرة بعيدة تماما للتماس، صعبة على كارتنر، مباشرة تخرج إلى التماس. إذن سيلعب التماس عن طريق سلمى باشا. سلمى باشا تلعب جانبية. في خطأ نعم. اليوم كانت حصة كبيرة بالمناسبة، 6 أهداف مقابل شيء لنادي برشلونة. طبعا على حساب نادي روما 6 أهداف مقابل لا شيء. يوفنتوس فاز على هاكن السويدي 3-0، بينما التعادل 2-2 بين باري اف سي ونادي أرسنال. مشاهدين الكرام في انتظار طبعا نتيجة مباراة بنفيكا بايرن اليوم، بينما انطلاقة مجددا لفائدة نادي ليون. باراويرو تدخل. باراويرو ماذا ستفعل؟ محاصرة ومراقبة، وبرونز هي اللي غطت أستريا فيينا في مواجهة إنتر الغدا، ثم هوكي الدنماركي مع سيرفيت.
باريس سان جيرمان سيواجه لوفن البلجيكي، بينما مباراة كذلك القمة قمة بالأسماء، ولكن مانشستر سيتي ريال مدريد لا يصلان إلى مستويات أرسنال وبرشلونة. طبعا في كرة القدم سيدات الأمر يختلف تماما، نتكلم على ليون، نتكلم على أرسنال والبارسا طبعا اللي ظهر بقوة في السنوات الماضية خلال 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. كرة وصلت يوانس في منتصف الميدان، فائدة نادي تشيلسي طريق لعبة كارتنر، ترجع للخلف وصلت إلى هامتون. لاعبات تشيلسي يمرن كرات كثيرة في الخلف، هنا واير تنقض على هذه الكرة، تلعب ليوانس، يوانس لازم يكون أداء أسرع أسرع أسرع إذا أردنا مشاهدة الأهداف. تارتشياني البرازيلية، النقلة بعد ذلك ناحية لعب إنجن، لعب إنجن الآن، إنجن في 10 دقائق المتبقية على نهاية شوط المباراة الأول 0-0. نشاهد هدف قبل نهاية الجولة الأولى. كرة وصلت إلى جيل براند، إنجن تبحث عن ماري أنطوانيت كاتوتو، أقرب إلى بورمان وتترك بعد ذلك لحارسة المرمى هامتون. جيل براند بالرأس، تهيأ بعد ذلك ناحية لعبة أوغورولا، جوانس ديموراي تخرج من الرقابة لكن تقطع بعد ذلك لعبة تومسون، عادت مجددا بورمان، وصلت إلى هامتون بعيدة هامتون فقط إلى غروس الألمانية. تارتشياني تهيأ كرة لي إنجن تعيد للخلف في حذر كبير ليس فقط من نادي تشيلسي، ربما أتفهم تشيلسي أن يكون حذر دفاعيا، ولكن أيضا ليون في بعض الفترات يبدو لك أنه حذر أيضا، لا يريد أن يغامر كثيرا، لا يريد أن يضغط كثيرا، لأنه يعرف بأن نادي تشيلسي عنده من الوسائل والإمكانيات أنه يفاجئه في أي لحظة. هامتون سلمت الكرة، هامتون شوف هذا ما تكلمنا عنه، تشيلسي هذا الشكل فعلا في حذر زايد، حذر سأقول مبالغ فيه. أنا تشيلسي لو تشوف طريقة لاعبي تعرف بأنه فريق يركز أكثر على تفادي الأخطاء وتفادي الأهداف، إن لم يفوز على الأقل يتعادل في هذه المواجهة. رجعت الكرة إلى الخلف، غروس فعلا المباراة تحتاج إلى هدف حتى نشاهد مستوى آخر ونسق آخر وندية أكبر، لكن ظلت النتيجة 0-0، صعب نشوف أداء مستويات كبيرة. هذه كرة مجددا ديمورناي تخسرها، ديمورناي وتسترجع ديمورناي، وهذه هجمة باراويلو لا تمر في هذه الكرة، رجعت إلى برونز تمشي هناك على الجهة اليمنى، حاول من ملفين مالار وفي خطأ يحتسب الآن. هذه الإعادة مجددا، تدخل اللي كان حاضر في اللقطة الماضية، جانب من الأسماء اللاعبات الاحتياطيات أبرزهن ويندي رونار لاعب المخضرمة التي أصبحت خارج حسابات التشكيل الأساسي. قد أتفهم هذا الأمر لأنه السن كذلك يلعب دوره، عامل السن يكون مؤثر. ويندي رونار اللي خاضت سنوات وسنوات رفقة نادي ليون، من جديد ويندي رونار في عمره 37 سنة، يعني تقريبا 37 سنة، ما يزيد عن 320 مباراة رفقة نادي ليون. هذه العرضية وغروس في المتابعة، زدت على ذلك أزيد من 160 مباراة مع المنتخب الفرنسي. تكلم على ويندي رونار 37 سنة، مشاهدة كرام اللاعب اللي تتواجد اليوم في الاحتياط. كرة في وسط الميدان،
مقطوعة، بعد ذلك انطلاقة في يد الهجمة، التمرير البينية، مالار مالار مالار، ولكن هنا لم تحسن التصرف ميلفين مالار. تلقت هون اللعبة باراويلو تتحصل على الجانبية بعد تدخل برونز. يعاد مجددا، هذه كرة اللعبة ميلفين مالار. يلعب التماس سلمى باشا، تغي كرة لدي مورناي. دي مورناي ضغط على دي مورناي، الرجوع لإنجن تارتشياني، بعيد على دي مورناي، استرجعتها بسرعة. انطلاقة الآن هجمة لنادي ليون، تسديدة، في استعجال في استعجال في استعجال. واير استعجلت، واير كان ممكن التصرف بشكل أفضل. هذه الإعادة، شوف هنا عينك على ماري أنطوانيت كاتوتو كيف تموضعت من أجل استلام الكرة، لكن في النهاية واير تسرعت وسددت بهذه الطريقة. ولو أنه من جانب آخر عنده حق أن تفكر في التسديد، يعني كانت في وضعية جيدة، ولكن غاب عنها التركيز. هامبتون ترسل كرة طويلة للأمام، سلمى باشا في متابعة الكرة، ممتازة سلمى باشا تتحكم فيها، عادت إلى جروس. جروس، خمس دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول، لازلنا في انتظار الأهداف. يوانس تسترجع بسرعة، ليس هناك خطأ، هذه هجمة قد تكون خطيرة. وماذا تفعل، ماذا تفعل، ماذا تفعل لاعب أليكسيا بودير؟ تمشي لكارتنير، كارتنير سلام من وولش، وولش عادت إلى كارتنير مجددا، وانسلاله العرضية، عرضية، والجراس في المتابعة. لعبة ثنائية رائعة بين كارتنير ووولش، لكن في ردة فعل وفي سرعة البديهة من جانب حارسة المرمى جروس. جروس ترسل الكرة طويلة للأمام، يعاني نادي ليون في هذا الشوط الأول. وصلت الكرة لبورمان، بورمان، بوكانان، بوكانان لكارتنير، تضغط عليها سلمى، سلمى باشا، وفيه حضور الكابتن برونز. وصلت إلى هامبتون مباشرة إلى بوكانان، بوكانان عادت إلى هامبتون. كرات كثيرة تلعب في الدار في خط الدفاع لنادي تشيلسي بشكل مبالغ فيه. هذه حارسة المرمى هامبتون تستعد لإرسال الكرة للأمام، هامبتون بعيدة بعيدة إلى كروس مباشرة من حارسة المرمى إلى حارسة المرمى. كروس مجددا، انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جيل براند، تراور جيل، تراور جيل براند، ممتازة التمريرة، ودي مورناي، دي مورناي لم تتحكم فيها، دي مورناي لم تتحكم فيها، والكرة مبعدة إلى التماس. إذن ستلعب الجانبية، هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية والإبعاد في آخر لحظة من كارتنر. تلعب الكرة على اليسار، سلمى باشا، نقلة في منتصف الميدان، السلام على طول طريق اللاعب يوانس. يوانس لمن يا يوانس؟ عادت مجددا، وفي صافرة وخطأ، في صافرة وخطأ تم احتسابه في هذه اللحظات.

إذن ستلعب هنا الضربة الحرة. مجددا لفائدة اللاعب برونز. نسير نحو الشوط أول متوسط والشوط أول الفرص فيه قليلة وقليلة جدا، لما قل شبه مأدومة تماما، بينما انطلاقة في أجمع لعناصر نادي تشيلسي. كارتنر والركنية، كارتنر والركنية بعد ذلك مباشرة تخرج إلى نعم ركنية لفائدة نادي تشيلسي. ثالث الركنيات لتشيلسي. ننتظر التنفيذ الآن، أقل من دقيقتين على نهاية الشوط الأول. هل يفعل تشيلسي؟ مرفوع الكرة، غروس، غروس على ارتقاء كان ممتاز. شيء مهم أنه يكون عندك حارسة مرمى بهذه الخبرة، غروس حارس السابق لنادي بايرن ميونخ. إذن تلعب الكرة، مرة أخرى لنادي ليون، انطلاقة مجددا دي مورنايو. دي مورناي غريب غريب غريب غريب، في لحظة كان ممكن تكون حاسمة تفقد التوازن اللاعب دي مورنايو، ضيع على فريقها فرصة تهديد مرمى هامبتون. أليكسيا، أليكسيا تخطف الكرة من دارتشياني. لازلنا مع نادي تشيلسي، ثواني الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. كرة تتهيأ لكن بعيدة، بعيدة تماما، تخرج إلى رمية جانبية. إذن تماس في هذه اللحظات، الكرة طالت على أليكسيا بوتير. يلعب التماس، بورمان، يوانس، يوانس تسترجع هذه الكرة، تلعب لي سلبا باشا سلمى. وفي هذه اللحظات الحكم الإسباني تعلن على شوط المباراة الأول بالتعادل 0-0. مشاهدينا الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.

0: You are Canadian hero.
1: Penalties.

0: is not over yet. We go on to the round of 16.
1: Strap yourselves in, everyone.
2: The noise is phenomenal.
3: The world is anticipating fireworks.
4: This is a new film.
5: What a sharp reaction.
1: To the great Ronaldo.
6: This feels special. It's De Ketelaar! The American dream fizzles out. 2-0!
7: And of course it's Lionel Messi! Oh my word! I've seen it all now! It's saved! And it's all over!
8: The 2026 World Cup is down to its last 8 teams.
1: Hopefully we will get a World Cup blockbuster here.
9: Spain are heading to Dallas to take on France. The lights go down on the Belgian dream.
8: Truly a scene and a soundtrack to stir the senses. The 2026 World Cup is down to its last 4 nations. Awkward for Digne, Laval's got up, a penalty.
4: The world champions are going to the 2026 final.
8: The day a planet stops for a game. The final of the 23rd World Cup. Lamar Torres! Fernandez is walking. Oh, what a save! We head to extra time. Petri Williams! Oh, Martinez again!
10: مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.
11: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
12: الذهب يا ذهب،
11: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: الهدف كان قريب عن طريق اللعبة ماري أنطوانيت كاتوتو، ولكن الأسبقية والسرعة وردة الفعل للمدافعة. هنا كان هذا الأسبقية مقاتل مع ماري أنطوانيت كاتوتو. دي مورناي هي اللي هيئه الكره. اذا ستلعب اول ركنيه لليون في هذا الشوط بعد انقضاء الربع الساعه الاول على بدايه هذه الجوله. ستلعب الركنيه عن طريق هنا لعبه جول براند. واير مرفوع الكره في القائمه الاول. لعبه جول براند. واير مرفوع الكرة في القائمة الأول. اللعبة جول براند.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان.

0: عام 2006 اجتمعت القارة الآسيوية في قطر في دورة شكلت نقطة تحول في تاريخ الرياضة القطرية. انتهت المنافسات وأطفئت الشعلة، غادرت الوفود، لكن أثر تلك الدورة لم يغادر المدينة. بعد 24 عاماً تستعد قطر لاستقبال آسيا من جديد عندما تستضيف الدوحة دورة الألعاب الآسيوية عام 2030. فماذا بقي من إرث 2006؟ كيف تستعد الدوحة لتنظيم نسخة جديدة من أكبر الأحداث الرياضية في القارة؟
1: في ذاك الوقت يمكن كثير من أعضاء اللجنة المنظمة كانوا مشاركين كمتطوعين أو كبداية مسيرتهم في اللجنة الأولمبية أو اللجان المنظمة، أو بعضهم كانوا حتى في مستوى الدراسة في مستوى الدراسة الجامعية أو غيرها. فيمكن في ذاكرة كل واحد من الكادر الوظيفي اللي موجود نجاح البطولة، وجود سعادة الشيخ محمد بن خليفة وحفل الافتتاح والمفاجأة الكبيرة اللي كانت موجودة، ارتبطت يمكن مشاعر أكثر القطريين. اليوم 2006 لها كان طعم خاص، لها ذاكرة خاصة، لها تجربة خاصة لأهالي قطر بشكل عام. كان أول حدث مستوى الدولة كاملة تحتفل فيه، وصول الشعلة دولة قطر، حفل الافتتاح بكل تفاصيله، وجود احتفالية على مستوى الدولة كاملة كانت شيء فارغ. فاليوم شنو 2030؟ 2030 بالنسبة لنا تجربة لابد أنها تكون فريدة من نوعها، تجربة توفي بوعود قطر في ملف الاستضافة، تشمل الاستدامة، تشمل البنية التحتية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تسخير الإمكانيات الخاصة للاعبين، للزوار والجمهور. فيمكن نقول تكنولوجي بيست، سستينابيليتي بيست. فهاي شيء يمكن بدأت فيه الدولة في 2022، ولابد أن يكون كذلك خارطة طريق للبطولات القادمة. لما نتكلم عن شنو اللي ممكن يتم في ذاكرة الأشخاص، أتوقع والله أعلم بناء على الخطط اللي موضوعة أن تجربة الجماهير وتجربة الرياضيين بشكل أساسي، لأن اليوم هو ما عادت البطولات هذه بطولات للمنافسة فقط ما بين الرياضيين، هي تجربة للرياضي، زيارة دولة بكل ما فيها من ثقافات، من كلتشر، من لاند ماركس. لابد أن يستمتع بالتجربة هذه وليس فقط ينافس فيها. استمتاع الرياضيين والجماهير وجميع الفئات اللي بتكون في دولة قطر، وكذلك الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. البطولة هذه لابد أن تظهر بذكرى جديدة تكمل القصة اللي بدأت في 2006، وبإذن الله تكون تمهيد لما ما بعد 2030 كذلك.
0: فما الإرث الذي تركته دورة 2006؟ وكيف استفادت منه قطر خلال السنوات التالية؟
1: أكيد بالطبع أن في رياضات يمكن ما موجودة اليوم في دولة قطر ولا في المنطقة كذلك، لأن اليوم نتكلم عن الأسياد، هي بطولة على مستوى 45 دولة آسيوية فيها رياضات مختلفة من شرق آسيا ومواسط آسيا. اليوم نكرر أن البنية التحتية يوم وضعت تجهزت بأنها تكون متعددة الاستخدامات. المنشآت الرياضية بشكل كامل هي اللي راح تستضيف بإذن الله، الحالية هي راح تستضيف الأسياد 2030. هذا ندلدل على التخطيط الاستراتيجي اللي كان موضوع من الوقت السابق إلى وقت الحالي. جميع الرياضات بيتم ملاءمتها في المنشآت الرياضية الحالية. المنشآت الرياضية بيتم إعادة استثمار فيها من ناحية تعديلات يمكن فقط بسيطة لتلبية طلبات الرياضات المعينة، ولكن نأكد بأن بنيتنا التحتية جاهزة 100% قبل استضافة البطولة بأربع سنوات. جميع البنى التحتية موجودة، جميع كذلك المنشآت الغير تنافسية موجودة وقائمة مجربة، تجربت في 2023، تجربت في 2022، تجربت مختلف البطولات. فهي يعطي ثقة أكثر للمجلس الأولمبي الآسيوي، للمنظمات والاتحادات الدولية، لأن اليوم الوعود لو نحط احنا خطة لإنشاء مبنى جديد راح يكون في خلنا نقول تردد في موضوع تجربة هذا المبنى، ملائمة المتطلبات. اليوم جميع المباني قائمة، جميع البنية التحتية قائمة مجربة أثبتت نجاحها، واليوم بإذن الله راح تستضيف سلسلة كذلك من الرياضات.
0: بعد انتهاء الدورة لم تتحول منشآتها إلى مجرد شواهد على حدث مضى، بل واصلت استقبال الرياضيين والبطولات وأصبحت جزءاً من منظومة رياضية متكاملة.
1: بشكل كبير في التوجه العام الموجود في دولة قطر، الله الحمد المنة، الخطط وضعت من ما قبل 2006، البنية التحتية بنيت في 2006 وتم استثمار فيها في عدد كبير من البطولات. يعني اليوم نلاحظ المدينة الرياضية في سباير، المنشآت الرياضية المرضية لكأس العالم، التحول الكبير اللي صار في استاد الجنوب واستضافة كأس العالم للسلة بحلة جديدة ومختلفة، تعني أن في استثمار في البنية التحتية، في إعادة استخدام البنية التحتية، وما يختصر فقط لأساس ما بنيت عليه. يعني اليوم البنية التحتية في استاد الجنوب أنها تكون ملعب لكرة القدم، ولكن باستضافة حدث عالمي كبير مثل كأس العالم لكرة السلة تم تغيير التغيير، ولكن الاستفادة من الموارد اللي موجودة بالبنية التحتية وإعادة استثمار فيها. فاليوم نلاحظ أن الأفاق توسعت، استضافة دولة قطر صارت مش مقترنة فقط في الملاعب الخاصة في هذه الرياضة، ممكن استضافتها في أي بنية تحتية موجودة رياضية. فمتوقع كذلك أن في 2030 نظرا لوجود البنية التحتية يمكن ما في أي مباني يمكن جديدة، هاي يثبت أن مفهوم الاستدامة اللي بنيت عليه الدولة أساسها ما زال قائم، خدم من 2006 وما زال يخدم في بعض المنشآت إلى 2030 وما بعد 2030. فيمكن الأساس في الموضوع تطبيق الاستدامة بشكل فعلي، مش ما يكون مختصر فقط على الاستدامة البيئية من إعادة تدوير أو ما شابه ذلك. لا، اليوم الاستدامة في الكادر البشري، في الخبرات المتراكمة، وإذا قسناها على المواصلات الاستدامة فيما يعني اليوم دوم يتكلمون عن دولة قطر محدودة في الحجم أو منطقة مدينة واحدة يمكن ما صارت فيها البطولة هذه من قبل، كذلك كرة العالم للسلة، كأس العالم للسلة ولأول مرة بتكون في مدينة واحدة من بعد ما كانت في آخر نسخة في ثلاث دول مختلفة. فالأشياء اللي يمكن كانت قبل تنتقد إذا كان في طموح استضافة تكون تنتقد، اليوم صارت مفتاح للنجاح، مفتاح لتطبيق الاستدامة، مفتاح لتجربة اللاعبين، عدم الانتقال من دولة إلى دولة وانتقال من مدينة إلى مدينة لفترات طويلة. اليوم نتكلم عن 30 دقيقة فقط تفصلها من القرية الرياضية أو من فنادقهم بالنسبة لكأس العالم للسلة إلى موقع التدريب أو موقع المباراة. فالاستدامة بتكون أتوقع هي من أساس طور عمل فريق العمل اللي عندنا والخطط الموضوعة، وهي بإذن الله مفتاح لما بعد. إحنا يمكن دوم الطموح لما بعد، أن اليوم التخطيط ما يكون فقط 2030 ل 2030 وما يستفاد ما بعده بإذن الله.

0: بين الدوحة التي استضافت آسيا عام 2006 والدوحة التي تستعد لاستقبالها عام 2030 تغير الكثير، لكن بقيت التجربة الأولى قاعدة يبنى عليها.
1: كل بطولة لدولة قطر هي بطولة ما نأخذها بالاعتبار العادي أو نأخذها بالتنظيم الاعتيادي. اليوم والله الحمد لله دولة قطر وضعت خلنا نقول ستاندر معين أو معيار معين نطلق عليه أمارة فريق العمل، معيار القطري. المعيار القطري ما بات هو المعيار اللي احنا بس فقط استضفنا البطولة نجحنا في استضافة البطولة، لا، احنا نجحنا في استضافة البطولة وضفنا للبطولة شيء آخر. فاليوم الصعوبة مش في الاستضافة، والله الحمد لله من قطر مرت في تجارب مختلفة، من كأس العالم لليد، من دورة الأسياد 2006، وكانت طبعا هي انطلاقة البداية. وفريق العمل اليوم يعني شاف التجارب هذه كلها، شارك في بعضها مثل كأس العالم. اليوم عندنا كأس العالم للسلة العام القادم، كأس العالم للطائرة 2029، في فعاليات كثيرة. ولكن لما نجي الأسياد، الأسياد مختلفة بتاتا. اليوم نتكلم عن 50 رياضة بدلا من رياضة واحدة، تجربة فيها على مستوى الدولة. سيتي السيتي كاملة راح تكون فيها 45 رياضة في فترة 17-18 يوم في مختلف البطولة، العدد اللاعبين والرياضيين اللي موجودين فيها، كمية الترانسبورتيشن والكمبلكسيتي والصعوبات اللي ممكن تواجه أي لجنة منظمة تختلف كقياسا على البطولات الأخرى. ولكن خلنا نقول قطر بإذن الله جاهزة، أثبتت جدارتها في 2006. الإخوان اللي في 2006 يمكن كثير منهم شاركونا من اللحظة الأولى في خبراتهم في تجاربهم، كذلك بعضهم عبارة عن خبراء في اللجنة المنظمة الآن. التجارب والتفاصيل الصغيرة اللي يمكن ما تظهر للعلن، ما تظهر للإعلام، ما تظهر للجمهور، هي خلنا نقول خطط بسيطة توضع ولكن عند أدائها تختلف بتاتا. ولكن بإذن الله الكادر القطري اللي موجود قادر على هالاستضافة وإبراز إن شاء الله دور قطر بإذن الله.
2: I can now announce on behalf of the Olympic Council of Asia the city who have the high fort and will host 2030 is Doha.
0: في 16 من ديسمبر عام 2020 اختار المجلس الأولمبي الآسيوي الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21 لتعود الألعاب إلى قطر للمرة الثانية في تاريخها. لكن لماذا قررت قطر العودة إلى استضافة الأسياد؟ ماذا يمكن لنسخة 2030 أن تضيف إلى ما تحقق عام 2006؟
1: الصديق السابق في 2006 يرجع بعد طول انقطاع 24 عام. الجملة واحدة يمكن ما تكفي، ما تعبر عن شعور اللجنة المنظمة، عن شعور المواطنين والمقيمين بدولة قطر، عن شعور اللجنة المنظمة اللي كانت في 2006 ويتشوف بعد 24 سنة من الأعمال اللي قاموا فيها والجهد اللي قاموا فيه. البطولة هذه راح ترجع لدولة قطر بكل الذكريات اللي مرت في استضافة هذه البطولة. الطلاب اللي كانوا طلاب في ذاك الوقت اليوم أصبحوا قياديين في الدولة وجزء من صناع القرار في دولة قطر في استضافة الحدث القادم. تأكد أن في جملة واحدة الكل يوعد بأن هذه البطولة بإذن الله راح تنظم بأفضل طريقة، بطموح عالي من جميع الناس أو الموظفين في دولة قطر، بتضافر جهود الجميع، بتضافر جهودنا مع الإعلام. مع اليوم كل قطر راح تكون بتضارها الاحتفالية، فكلني نقول نسأل الله التوفيق لجميع العاملين في هذه البطولة، ونسأل الله إن شاء الله السداد في خارطة الطريق إلى 2030.
0: العودة إلى استضافة الحدث نفسه لا تعني تكرار التجربة السابقة. إلى أي مدى ستعتمد أسياد 2030 على المنشآت القائمة؟
1: يمكن أكد على أهم المنشآت. منشآت كأس العالم راح تكون بإذن الله متوفرة، كأس العالم لكرة القدم تكون متوفرة، المنشآت اللي راح تضيف كأس العالم لكرة السلة كذلك راح تكون معانا، لأن هذه الصالات متعددة استخدامات، بنيت لتلبية أي رياضات موجودة سواء كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة. اليوم نتكلم كذلك عن سباير، أكيد من المنشآت اللي لابد أن تكون معانا بصالة مغطاة تتسع لأكثر من 4-5 رياضات في الوقت الواحد. نتكلم عن يمكن ملاعب كرة القدم، اليوم جميع ملاعب كرة القدم أكد أنها موجودة، استاد خليفة موجود، استاد البيت موجود، تقريبا كل المنشآت اللي موجودة هي معانا لتلبية احتياجات بطولة دورة الألعاب الآسيوية. ما في تخصيص معين لرياضة معينة، ولكن مجرد بإذن الله الانتهاء من جميع الرياضات اللي بتكون موجودة سيتم تخصيص المباني الخاصة فيها والمنشآت التنافسية الخاصة، ولكن نأكد أن أكيد المنشآت يتم استغلالها بأفضل صورة، ولكن نرجع كذلك لعدد الرياضات، الرياضات تستقبل بطولات من الجنسين، فراح يكون مثلا كرة القدم للنساء وكرة القدم للرجال، فطريقة تخصيصها وإمكانية تخصيصها بالمواعيد ترتبط بالمواعيد المخطط عليها، الخطط اللي موضوعة، وصول المنتخبات، فهذه أمور يمكن يصعب أمانة تكهن فيها من الآن، ولكن الخطط راح تشمل جميع الرياضات وتشمل جميع المنشآت بإذن الله.
0: في ألعاب القوى قد يحسم السباق بجزء من الثانية، لكن الوصول إلى تلك اللحظة يحتاج إلى سنوات من العمل. خلف كل انطلاقة برنامج تدريبي طويل، وخلف كل رقم ساعات من التحضير، وخلف كل رياضي جهاز فني يعمل على تطوير قدراته البدنية والفنية والنفسية.
3: فيما هو قادم لازم نعرف بأن قطر لها قاعدة قوية جدا كما قلت لك في وجود مركز السرعات الذي يشرف عليه خليفة عبد الملك، مركز المسافات كذلك هو في تكوين أبطال قادمين بقوة، وكذلك الرمي والوتر. لكن يعني أقول لك نقطة قطر هي السرعات والمسافات. لماذا؟ لأن قطر موجودة منذ 1993 كأول ميدالية قطرية وآسيوية للبطل طلال منصور، لكن من خلال تلك الميدالية كانت الاستمرارية، واليوم أتى كما قلت لك مركز تكوين الأبطال في السرعات، وستكون قطر قادرة على تحقيق ميدالية أولمبية وعالمية فيما يخص التخصص الذي ذكرته.
0: فماذا تعني استضافة أسياد 2030 للرياضي القطري؟ متى يبدأ الإعداد الحقيقي لموعد لا يزال يفصلنا عنه عدد من السنوات؟
3: اليوم قطر غيرت الاستراتيجية في من خلال وجود تأسيس مراكز كما قلنا في جميع التخصصات، مما أن هذه المراكز هي التي تعطينا مستقبل كبير فيما يخص الأبطال القادمين في الألعاب الآسيوية في 2030، وسنشاهد نتائج مغايرة ل 2006، لأن دائما نعرف بأن التخطيط يأتي تدريجيا، وكما قلت لك بأن ألعاب القوة القطرية هي في الطريق الصحيح.
0: لا يقتصر دور المدرب على وضع الحصص التدريبية، بل يشمل إدارة الأحمال البدنية، تطوير الجوانب الفنية، بناء الثقة، مساعدة الرياضي. ما الذي يحتاجه لاعب ألعاب القوى ليصل إلى عام 2030 وهو في أفضل مرحلة من مسيرته؟
3: بالنسبة لقطر هي معروف عليها بأن كما قلنا بأنها دخلت لأصعب تخصصات. قطر لها بنية تحتية قوية، لا في المجال التكوين ولا كذلك في مجال اكتساب المواهب، ولا في كذلك وجود مراكز تكوين الأبطال هي الأهم التي لا توجد في العالم العربي إلا في المغرب وقطر وكذلك آسيا. قطر من خلال هذه المراكز يتبين بأنها حققت عدة ميداليات في بطولة العالم للشباب، 2 ميداليات في الألعاب الأولمبية 2018، ميدالية ذهبية في تخصص قلت لك صعب 100 متر حواجز و200 متر. اليوم قطر تبرهن أنها أقوى دولة في أصعب تخصص، ولا ننسى كذلك القفز بالزاوية. دور النهائي في بطولة العالم يحقق رقم عربي جديد وقطري 75 في القفز بالزانة، هو ما زال في فئة الشباب. هذا ما يبين لنا بأن قطر هي في الطريق الصحيح من أجل تكوين قاعدة مستقبلية وأبطال عالمين وأولمبيين مستقبلا.
0: تمتلك ألعاب القوى القطرية سجلا من الحضور والإنجازات في البطولات الآسيوية، لكن التاريخ وحده لا يضمن ميداليات جديدة. المنافسات داخل القارة تتطور والأرقام تتغير.
3: ما ما دامت موجودة هذه المراكز فنحن أمام جيل جديد، وخصوصا المشاركات الأخيرة للمنتخب القطري في بطولة العالم 2025، فقد شاهدنا بين المنتخب القطري بفريق شاب يتأهل إلى الدور النهائي لبطولة العالم في التتابع، وهو البلد الوحيد العربي الموجود والأسيوي. هذا يعطينا بأن قطر تتوفر على جيل جديد كثير جدا، ولكن كما قلت لك يجب الاستفادة منها من خلال المستقبل والمشاركة في الألعاب الأسيوية وبطولة العالم والألعاب الأولمبية.
0: لا تسير رحلة إعداد الرياضي في خط مستقيم، هناك نتائج ترتفع وأخرى تتراجع، وإصابات قد تعطل بعض المراحل، ومواهب تحتاج إلى الوقت والخبرة قبل بلوغ أفضل مستوياتها.

احنا دورة العاب الاسنوبية هي مايلستون للاتحادات اللي بتكون مبشرة لتحقيق الانجاز في دورة العاب الاسنوبية في الدوحة. وطبعا عندنا اكثر من مايلستون خلال الفترة القادمة، وواحدة منهم طبعا دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. عندنا دورات ألعاب آسيوية مختلفة على مستوى الشباب، على مستوى الرجال، عندنا بطولات التضامن الإسلامي، عندنا بطولات عربية، فهاي إن شاء الله دورات عربية. وطبعا عندنا مشاركات الاتحادات بشكل عام، بطولات آسيا، بطولات عالم، هاي الدليل إن شاء الله يبين لنا مثل ما يقولون الليفل اللي احنا متوقعين إن شاء الله في دورات الألعاب الآسيوية. شغالين على خطة كبيرة إن شاء الله دورات الألعاب

0: سيعيشونها اليوم تضيف إلى خبرتهم، تقربهم خطوة أخرى من موعد الدوحة.
1: 20-30 إن شاء الله يكون في أكثر من ميدالية، يكون في أكثر من لاعب متأمل فيهم جدا خير، كلهم ما شاء الله أبطال، بنشوف لهم تطورات يومية، فإن شاء الله على 20-30 يكون في فريق كامل من لاعبي رفع الأثقال، لاعبين قطريين حاصلين على ميداليات في أسياد 20-30.
2: حلو بداية التسخين، حلو التجهيزات، إن شاء الله معسكرات تمشي حلو، بعد هذا التمرين تسخين تجهيزات، عايزين حماس للبطولة.

0: Well, it will be a honor to host Asian Games in our own home country, and it will be a privilege also as well. And we are ready. We have the facilities, and I believe we can host it like 100% successful, inshallah.
1: It look far, it look close, you know, playing on like a major or a continental tournament in Qatar at home. It's a bit special, you know, in front of our family and our friends. And for me, since Qatar won the bid, it was one of my main target that I really want it. And we'll see.
2: طبعا راح تكون افضل اسياد بعد اسياد 2006. فلحد الان كعبد الله لعبت من 2010 لين هالاسياد الجايه, والكل يشيد بأسياد 2006. يعني كل ما أشوف حد أسياد 2006 was different. فأنا متأكد أن الشيء الوحيد اللي راح ينسيهم 2006 هي 2030, وإن شاء الله تكون ختامها مسك إن شاء الله, ونحقق الذهب في بلادنا إن شاء الله, وتكون ختامية إن شاء الله.
3: في عام 2030 لن يكون مجرد مشاركين في دورة آسيوية, بل سيكونون أصحاب الأرض يتنافسون أمام الجمهور القطري. بين أسياد اليابان وأسياد الدوحة 4 سنوات من التدريب والمنافسة والاختبارات. وفي عام 2030 ستعود القارة إلى مدينة تغيرت منشآتها واتسعت خبرتها, لكن ذاكرتها ما زالت تحتفظ بتلك البداية بين الموعدين. أقيمت بطولات وتطورت منشآت, تراكمت خبرات, وظهر جيل جديد من الرياضيين. من الدوحة 2006 إلى الدوحة 2030 ستضاء الشعلة من جديد, لكن الحكاية بدأت منذ زمن.

بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.

0: この試合のレフェリーに並びに後続者をご紹介いたします。 Let's meet the officer of the match. First referee is Rika Chon from Hong Kong, China. Second referee is Imaizumi Takayuki from Japan
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي متابعي قنوات بين سبورتس الرياضية في هذه الأجواء من هنا من هيكيان ريكوتشي, هذا الشاطئ الذي يستضيف هذه المباراة في نصف النهائي بطولة كرة الطائرة الشاطية على مستوى السيدات في دورة الألعاب الآسيوية ناتشيناغورا التي تنطلق وانطلقت خلال هذه الأيام ومنافساتها القوية على الميداليات الملونة في اليابان 2026. إذن مباراة تحديد أولى من يحصل على بطاقة التأهل إلى النهائي في هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية في كرة الطائرة الشاطئية, حيث المنتخبين تايلاند والفلبين. المنتخب الفلبيني يظهر أمامنا من خلال اللاعبتين رقم واحد بروجيلا 20 عام, أيضا اللاعب رقم اثنين باجارا صوفيا 21 عام, ثنائي متميز جدا استطاع الوصول إلى هذه المرحلة. ولكن هناك في المقابل الثنائي التايلندي تواجد اللاعبة العملاقة كونغ توادي 27 عام, وكذلك تارا فادي 32 عام 20 عام, وكذلك تارا فادي 32 عام. هذا الثنائي الذي أحدث صيحة خلال منافسات هذه البطولة وبرز بشكل كبير حتى الوصول إلى هذا الدور. إذن البداية بكل تأكيد بإرسال مباشرة من الثنائي التايلندي, محاولات كرة ساقطة أولى, ولكن هنا النقطة تذهب لمصلحة الفلبين بالرداء الأزرق, والمنتخب التايلندي بالرداء الأصفر. إذن المحاولات قائمة لدى المنتخب التايلندي ولكنها تعود سهلة, محاولات فلبينية. هذه النقطة الثانية حضرت في هذه اللقطة من المنتخبات ومن أيضا الدول التي تقدمت بشكل كبير جدا عندما نتحدث عن تايلاند والفلبين وكذلك الصين. هم وصلوا إلى دور نصف نهائي هذه الدورة وهذه البطولة على مستوى السيدات. محاولات الآن الضربة ونقطة لمصلحة الثنائي التايلندي الذي يظهر أمامنا. نقطة أولى لتايلاند, واحد مقابل اثنين. لحظة الإعداد, وهنا أيضا الضرب يأتي من خلال اللاعب تارا فادي. كونغ توادي خارج أرض الملعب. نقطة ثالثة, الأفضلية دائما لمصلحة الثنائي الفلبيني, أكثر نشاطا أقل على مستوى معدل العمر هذا الثنائي. تطور كبير كما أسلفنا على مستوى كرة الطائرة الشاطئية لدى الدولتين, انتشار كبير في ملاعب كرة الطائرة الشاطئية, اهتمام كبير على مستوى الاتحادين التايلندي والفلبيني. أصبحت هذه الرياضة ضمن أساسيات كرة الطائرة وأساسيات الألعاب التي دائما ما يتميز بها تايلاند والفلبين على مستوى الرجال وأيضا على مستوى السيدة. الفلبين تتقدم الآن 5-1 بسيطرة ميدانية وبأداء أكثر من رائع. 5-1 بعد هذه النقطة سيتم